وصالحتك وخصمتك داني واقول ابعد

أحزن والحب عليك هو المكذوب يا ولدي الحب عليك هو المكذوب يا ولدي الحب عليك هو المكذوب يا ولدي الحب عليك هو المكذوب يا ولدي

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه

وجاني الرد وجاني الرد جاني وهبتستناني وجاني الرد.

우겨

0: صباح الخير من مكان. السادسة إلا ربعا هنا راديو مكان، تحية صباحية لكم مستمعين إنما كنتم مع انطلاق بثنا لهذا اليوم السبت 20 من يونيو حزيران 2026 الموافق 5 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. راديو مكان مستمعين يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، وعلى 88.8 شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، وعلى 99.3 حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجات 93.7 أورشليم القدس الناصرة ومحيطها، وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعينا في كل مكان. خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعتم سيداتي وسادتي إلى القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة إبراهيم. أما الآن كما كل صباح أترككم مع جارة القمر وسيدة الصباح فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. يتوجه الموفد الأمريكي ويتكوف إلى سويسرا استعدادا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري أن الموفد الآخر كوشنير يتواجد حاليا في سويسرا. هذا وشدد الرئيس الأمريكي ترامب على أن إيران لن تمتلك السلاح النووي، وقال في سياق مقابلة مع موقع أكسيوس إنه لولا لكان إسرائيل ستمحى. وأضاف ترامب أنه قادر على ضبط إسرائيل ومنعها من شن هجمات في لبنان. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجوب نزع سلاح حزب الله وبسط حكومة بيروت سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية. وخلال حديث هاتفي أجراه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، كرر روبيو دعم واشنطن المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان. وذكرت قناة كان أن الإدارة الأمريكية تعمل على دفع خطة ترمي إلى انسحاب جزئي لقوات جيش الدفاع من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وتشير المراسلة جيلي كوهين إلى أن هذه الخطة ستبحث في واشنطن الأسبوع المقبل أثناء انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية. قام رئيس لجنة المتابعة العربية العليا جمال زحالقة بزيارة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية سماحة الشيخ موفق طريف في جولس. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأنهما ناقشا من جملة ذلك قضية العنف في المجتمع العربي ومسار طريق رقم 6 الذي يهدد بمصادرة آلاف الدنومات في منطقة الجليل. لقي بعد انتصاف الليلة الماضية شاب فلسطيني عشريني حتفه على طريق رقم 1 قرب معالي أدوميم جراء تصادم 3 سيارات، كما أصيب شخصان إسرائيليان بجروح طفيفة. فاز منتخب المغرب على نظيره الإسكتلندي بنتيجة 1-0 ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم. وقدم لاعبو المغرب أداء قويا ليرتفع بذلك رصيد منتخبهم إلى 4 نقاط.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا تبقى حالة الطقس دون تغير يذكر. في 7 مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع ريم مارون.

0: الطويلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع ريم مارون.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا. 5 دقائق بعد 6 ساعتنا الآن، أهلا بكم مع مشواركم الصباحي صحافة دوت نت. على مدى ساعة من الوقت نطلعكم على آخر ما ورد في مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم 20 يونيو 2026، الموافق 5 من شهر محرم 1448 هجرية. أقرأ عليكم من كل العرب الصنارة جريدة الشرق الأوسط النهار عرب 48 بكرة، ونختتم قراءتنا كما دوما مع موقعنا الإخباري www.makan.org.il. إذن مستمعينا سنكون معكم على مدى ساعة من الوقت، بإمكانكم أيضا الاستماع لنا أونلاين عبر موقعنا الإلكتروني. تحية من الطاقم دفورة سويسا معكم في الهندسة الصوتية، ومني أنا ريم مارون أجمل تحية في الإعداد والتقديم. لننطلق، صباح الخير.

نبدأ قراءتنا مستمعينا في موقع كل العرب من الشريط الإخباري. إذن ترامب: قضينا على السلاح البحرية والجو الإيرانيين خلال أسبوع، ومضيق هرمز يشهد حركة غير مسبوقة. وزارة الصحة: اشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من الكونغو. المغرب يمنح أول فوز للعرب في كأس العالم مونديال 2026 بهدف بعد 71 ثانية. كفر برا إصابة شاب وطفل بجراح خطيرة ومتوسطة جراء انقلاب تراكتورون. ترامب: مشتبه خمينائي يتمتع بالشجاعة ويختلف عن والده. إطالة الحرب كانت ستؤدي إلى ركود عالمي. الطيرة إصابة فتى 13 عاما بجراح خطيرة إثر حادث طرق بين سكوتر كهربائي ومركبة.

إذن هذا أبرز ما جاء في موقع كل العرب. ترامب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، يؤكد لروبيو ضرورة إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. إيران تعلن تأجيل اجتماع سويسرا وتؤكد استمرار المشاورات عبر الوسطاء تمهيدا لبدء مفاوضات الاتفاق النهائي. نعيم قاسم أمين عام حزب الله يقول نمر بأخطر مرحلة في لبنان، طورنا قدرات السلاح والمسيرات ولن نستسلم ما دمنا قادرين على الصمود. نتنياهو: إسرائيل ستبقى في الشريط الأمني جنوب لبنان وترد بقوة على هجمات حزب الله. ترامب: لولا تدخلي لسحقت إسرائيل وسأمنعها من مهاجمة لبنان. سعر يعلن قطع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. دعونا ننطلق مع أول أغنية لهذا اليوم ونتابع صحافة نت. ابقوا معنا.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: أنتم مع صحافة نت، صباح الخير لكل من انضم إلينا الآن. أنتقل بكم من موقع كل العرب لنواصل قراءة أبرز العناوين مع موقع السنارة دوت نت. اشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا في إسرائيل بعد عودته من الكونغو. توثيق جريمة القتل المزدوجة لزوجين خالد وحنان جمل من قلنسوة. التوثيق يظهر وصول منفذي الجريمة على متن دراجتين ناريتين قبل أن يقترب من مركبة الزوجين ويطلق النار باتجاهها من مسافة قريبة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة الخطورة، وأعلن عن وفاة خالد في مكان الجريمة، فيما نقلت الزوجة إلى المشفى وهي في حالة حرجة قبل أن يعلن الطاقم الطبي لاحقا وفاتها. إصابة فتى بجروح خطيرة بعد أن صدمته مركبة أثناء ركوبه دراجة كهربائية في الطير. توقيف فلسطيني من الظاهرية بشبهة الاعتداء على شابة في أزور. الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة لانتشار قواته داخل جنوب لبنان بعمق 10 كيلومترات. ترامب: نتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وإسرائيل وحزب الله. استطلاع القناة 12: أيزنكوت يتجاوز بينت ويقترب من الليكود بقيادة بيبي نتنياهو. سعر يصاعد ضد الاتحاد الأوروبي.

الأوروبي وقف الاتصالات مع كايا كالاس بسبب تصريحات حول الأبارتهايد. من الحرب إلى الامتحانات المعدلة، ختام عام دراسي غير اعتيادي في المدارس العربية. نقرأ من صحافة من سنارة دوت نت. الشرطة تكشف مختبراً لإنتاج المخدرات داخل شقة في حي الهدار في حيفا. انخفاض مرتقب في سعر الحليب الخام بداية الشهر المقبل، وهل تتراجع أسعار منتجات الألبان؟ تقرير مراقب الدولة: تحسن نسبي في خدمات الهيئات العامة ومراكز سلطة السكان والهجرة ووزارة المواصلات الأكثر تراجعاً. ربما ننتقل من الصنارة لموقع عرب 48 لنقرأ ما جاء من أبرز عناوين هذا الصباح. ويتكوف وكوشنير يتوجهان إلى سويسرا وإيران تربط بدء المفاوضات بلبنان.

إصابات وقتل بقصف في خان يونس ومدينة غزة مع استمرار تصعيد الاحتلال لخروقاته. نقرأ من عرب 48 مونديال 2026. المغرب يعتلي صدارة المجموعة بفوزه على اسكتلندا مع أسرع هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. إعلان أمريكي عن وقف إطلاق النار في لبنان، عشرات الشهداء والمصابين ومقتل 4 جنود إسرائيليين. الخارجية الفلسطينية: استيلاء إسرائيل على أرض كنيسة بالقدس اعتداء خطير وانتهاك للوضع التاريخي. الأرض الحديث يدور عن أرض تابعة لبطركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في مدينة القدس. نتابع قراءة عناوين عرب 48 من الرئيسية. أنتقل إلى شباك المحليات. كفربرة: إصابة خطيرة ومتوسطة لشاب وطفل جراء انقلاب دبابة.

مقتل رجلين من بقعة وحرفيش بجريمة إطلاق نار في هضبة الجولان. إجلاء سكان منزل خاص بعد احتراق عدة مركبات في دالية الكرمل. من المحليات أنتقل لأخبار عربية ودولية من موقع عرب 48. عون لروبيو وقف النار الشامل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات مع إسرائيل. الأمن بين الدولة والحشود، كيف تتحول العدالة الانتقالية إلى أزمة استقرار في سوريا؟ تقرير عن الاستخبارات الأمريكية، حذرت ترامب من سعي نتنياهو إلى تقويض الاتفاق مع إيران. نعيم قاسم. نمر بأخطر مرحلة في لبنان ولا عودة إلى ما قبل 2 آذار، وإخراج إسرائيل سيتحقق. ضغوط تنظيمية على منصة تيليجرام بعد استخدامه في التخطيط لهجمات. ما هي هذه الهجمات؟ يبدو أن التحقيقات عثرت على أكثر من 300 رسالة متبادلة بين الطرفين تعود لعام 2024. مرتبطة بشبكة تخريب، يعتقد أنها تعمل انطلاقا من روسيا على شبكة تيليجرام. التفاصيل في موقع 48 وتحديدا في شباك أخبار عربية ودولية. البنتاغون سيطلب 80 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب. مفاوضات الأيام 60 مع إيران، ترامب لم يعد في موقع قوة. إذن نتوقف مستمعينا مع أغنية ومن ثم نواصل.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع ريم مارون.

السادسة والنصف ساعتنا هنا عبر أثير راديو مكان، تحية صباحية لكم مستمعين أينما أنتم مع صحافة نت لهذا اليوم حتى السابعة، وياكم لقراءة أبرز عناوين الصحف العربية المحلية والعالمية. أقرأ عليكم الآن من النهار، صحيفة النهار العربي: مبعوث ترامب إلى سويسرا لإجراء محادثات نووية مع إيران وعرقجي لم يحسم مشاركته بعد. رسائل أمريكية حادة إلى أوروبا، هل تعيد واشنطن رسم علاقتها بالناتو؟ مسيرات بيد جماعات متطرفة تحول نوعي يفاقم قلق ليبيا على حدودها الجنوبية. ماكرون: محادثات مع لبنان لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني سيكون من ضمن هذه المحادثات مع الدولة القطرية وفق الخارجية الفرنسية. الذكاء الاصطناعي يصطدم بفواتيره وشركات التكنولوجيا تعيد حساباتها. القيود تشتد عالميا، هل يقترب الحظر الشامل للتواصل الاجتماعي عن الأطفال السوشيال ميديا؟ ترامب يحبط حزب الله، فهل تستفيد الدولة اللبنانية؟ وعنوان لافت لمونديال 2026: لماذا ينظف الرجال اليابانيون المدرجات؟ صورة لرجال يابانيون يساهمون في تنظيف المدرجات بعد انتهاء مباريات كرة القدم، ويتحولون إلى مكنسة ترومبا روبوتية تدور دون كلل ولا ملل لتلتقط آخر ذرة غبار. مشاد بين مبعوث إسرائيل ومسؤولة في الأمم المتحدة، الأسباب تجدونها في صفحة جريدة النهار على الرئيسية. عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، وقف النار في لبنان قضية حرجة لطهران. الرئاسة الأمريكية تكشف رسميا عن طائرتها الجديدة. فرنسا على إسرائيل وقف الأعمال القتالية في لبنان ولا رفع لعقوبة إيران دون تقدم نووي مقنع. تعافي الطيران بعد فتح هرمز، عودة الرحلات أسرع من عودة الأسعار. بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي وفتح مضيق هرمز، إلى أين يتجه النفط؟ وبفضل مثابرة موظف، اكتشاف مخطوطات موسيقية جديدة لموزارت في باريس.

ربما ننتقل من الرئيسية في النهار إلى كأس العالم مونديال 2026. غوارديولا يفاجئ جماهير المغرب في مونديال 2026، يثير غوارديولا إعجاب جماهير المغرب في كأس العالم بظهوره في مباراة أسود الأطلس ضد سكوتلندا، وذلك بعد أشهر قليلة من مغادرته مانشستر سيتي الإنجليزي. البرازيل تفوز على هايتي بثلاثية نظيفة في المونديال، ومن هو المغربي إسماعيل صباري الذي سجل أسرع هدف عربي في كأس العالم؟ تسريبات تكشف صورة كرة نهائي كأس عالم 2026. الولايات المتحدة تعبر بسهولة إلى الدور الثاني في المونديال، والمغرب يحقق انتصاره الأول في كأس العالم. أقرأ عليكم من مونديال 2026 جريدة النهار. كل ما تريد معرفته عن مباريات المونديال تجدونه على صفحة كأس العالم في جريدة النهار. ربما أنتقل الآن إلى موقع الشرق الأوسط. ترامب يستبعد استئناف الحرب رغم تعقد المسار السياسي مع إيران، العنوان الرئيسي في صحيفة العرب الأولى. تطلع سعودي لاتفاق دائم يعزز أمن المنطقة، ومحادثات إيران قد ترسم ملامح الصعود السياسي لجادي فانز. المغرب يقهر سكوتلندا بهدف صباري الأسرع في المونديال، تقرير استخباراتي أمريكي. نتنياهو قد يعرقل اتفاق واشنطن وطهران. أكبر اللاعبين سنا في تاريخ كأس العالم رونالدو ومودريتش يلحقون بميلا. ترامب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف النار مع حزب الله. فصائل غزة تتشاور فيما بينها للردي قريبا على تعديلات ملادينوف. أوباما يشكك في مكاسب حرب إيران وواشنطن وعوامل داخلية وراء الإقالات في بغداد. غارة إسرائيلية على لبنان رغم إعلان الاتفاق على هدنة جديدة. لبنان إرهاق نزوح المتكرر عائدون من الحرب إلى الحرب.

من بينهم موسيقيون محترفون مواهب خفية لدى لاعبي كأس العالم، قائمة أفضل حراس المونديال عبر التاريخ. تجدون كل هذه التفاصيل على موقع الشرق الأوسط وتحديدا في خانة اختيارات المحررين. ربما نتوقف مع فاصل غنائي قصير لنعود مع صحفنات، ابقوا معنا.

الآن صحافة نت مع ريم مارون. أقرأ عليكم من موقع مكان الإلكتروني القسم الأخير من مشوار صحافة نت لهذا اليوم، كما أجدد التحية لكل من يستمع إلينا الآن أنتم عبر أثيركم أثير راديو مكان. أذكر أيضا الإذاعة أونلاين عبر الموقع مكان أورج IL. إذن ترامب: علاقتي بنتنياهو جيدة لكن علينا إبقاؤه متزنا. ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لبدء محادثات الاتفاق النووي. تقرير أمريكي: ضغوط سياسية تدفع نتنياهو لمواصلة الحرب في لبنان. مقال اليوم: تقرير مرحلي للمفاوضات بين واشنطن وطيران. كأس العالم ولا الـ NBA؟ الشريط الإخباري التابع لموقع مكان: قتيل بهجوم مسير للتحالف الدولي في إدلب شمال غربي سوريا. الاشتباه بإصابة شخص بإيبولا بعد عودته من الكونغو الديمقراطية. بولندا تسحب وسام النسر الأبيض من زيلنسكي. وكييف تندد بالقرار. جيدي فانس: لا حاجة لوجود عسكري في هرمز، وإسرائيل تؤثر في سياستنا. أيضا على مكان: تظاهر لعائلة أسرى سوريين في إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. الولايات المتحدة تهزم أستراليا بهدفين وتتأهل إلى دور الـ32 بالمونديال. قناة كان: واشنطن تدفع بخطة لانسحاب جزئي من المنطقة الأمنية جنوب لبنان. نتابع مع مكان: روبيو يؤكد ضرورة نزع سلاح حزب الله وبسط سلطة بيروت على أراضيها. جمال زحالقة يزور الشيخ موفق طريف في جولس ويبحث قضايا مجتمعية. المغرب يهزم اسكتلندا بهدف دون رد ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم. وماذا عن أحوال الطقس؟ ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم خاصة في الجبال والداخل، واستقراره غدا.

ندخل إلى شباك المونديال، مونديال 2026. نذكر مستمعينا مكان تنقل لكم أبرز مباريات المونديال بالصوت والصورة عبر كافة المنصات، تلفزيون، راديو وديجيتال، طبعا بالتحليل والتعليق مع أبرز خبراء كرة القدم. الولايات المتحدة أمام أستراليا 2-0 2-0 طبعا للولايات المتحدة. القضاء الفرنسي يحيل أشرف حكيمي للمحاكمة في قضية اغتصاب غانا أمام بنما 1-0. مونديال 26 نتائج مثيرة في 4 مواجهات حاسمة، إنجلترا أمام كرواتيا 3-2، طبعا 3-2 لإنجلترا. ملخصات المباريات تجدونها على صفحة مكان وتحديدا في شباك المونديال. أيضا مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية، كل التفاصيل في موقع مكان شباك المباريات. على أيضا كل المباريات تبث على كان بوكس. أنتقل بكم قبل أن نفترق مستمعينا لهذا الصباح ربما نظرة على أسعار الصرف. نلقي نظرة على الدولار الأمريكي، يقف عند 2.957 اليورو، اليورو يقف عند 3.38 الدينار الأردني يقف عند 4.17 الجنيه الاسترليني، الجنيه المصري يقف عند 0.05 شيكل. هذه أبرز الأسعار صرف العملات. نتوقف ربما مع أغنية أخيرة لهذا اليوم لصحافة نت ونعود، ابقوا معنا.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: إذن سنكون مع فقرة أخيرة لمشوارنا الصباحي صحافة نت لهذا اليوم السبت 20 يونيو 26. الأجواء صافية بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يكون الجو صافيا ولطيفا بوجه عام. إذن مستمعين، مع ختام برنامجنا الصباحي نقلنا لكم أبرز عناوين الصحف العربية والمحلية لهذا اليوم. كل الأخبار والمستجدات تجدونها على منصات مكان. وتحديداً عبر نشراتنا الإخبارية على رأس كل ساعة وموقع مكان الإخباري. لا ننسى أن نذكر محبي كرة القدم، مونديال 26 المهرجان الكروي الأكبر ينقل لكم بالصوت والصورة يومياً على كان بوكس وعبر منصاتنا تلفزيون راديو وديجيتال. إذن رافقني من الهندسة الإذاعية في هذا المشوار الزميلة دفورا سويسا، نشكر الزميلة دفورا. في السابعة مستمعين موعدكم مع نشرة الأخبار مع الزميل عبد الله خضر. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم ريم مارون. يوما طيبا هادئا وأمينا أرجوه لكم، ومتابعة ممتعة مع بقية برامجنا وفقراتنا لهذا اليوم عبر أثيركم أثير راديو مكان. نقف قليلا مع أغنية حتى أخبار السابعة. طاب يومكم.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. من المقرر إجراء جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وذلك بعد التوصل إلى وقف الإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. ويتواجد هناك الموفد الأمريكي كوشنير، فيما يتوقع وصول الموفد الآخر ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عراقجي. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجوب نزع سلاح حزب الله وبسط حكومة بيروت سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية. وخلال حديث هاتفي أجراه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، كرر روبيو دعم واشنطن للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان. أعلنت وزارة الصحة أنها تشتبه في إصابة شخص بفيروس إيبولا بعد أن عاد إلى إسرائيل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعانى هذا الشخص درجة حرارة عالية وصداعا، وتم نقله إلى العزل في مستشفى رامبام، ويتوقع صدور نتيجة الفحص المخبري بشأنه في غضون يوم. في كفر برا أصيب البارحة رجل ثلاثيني وولد عمره 9 أعوام بجروح خطيرة ومتوسطة تباعا إثر انقلاب دراجة نارية رباعية الدفع تراكتورون. قتل مساء أمس في ريف إدلب الشمالي شخص واحد من جراء استهدافه بمسيرة أثناء ركوبه دراجة نارية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هذه المنطقة تشهد بين حين وآخر ضربات جوية تطال أشخاصا أو مواقع تابعة لتنظيمات متشددة، غالبا ما تنسب إلى التحالف الدولي. تغلبت البرازيل على هايتي بثلاثية نظيفة ضمن المونديال في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، وفاز المغرب في المجموعة ذاتها على اسكتلندا بهدف دون رد. وبذلك تحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب الذي يليها. أما هايتي فودعت المنافسات حيث بقيت دون نقاط وبقيت لها مباراة واحدة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب 29، حيفا 28، الناصرة 31، جبال الجليل واللد 30، بئر السبع 32، وفي إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة للقانون الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
4: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
5: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
4: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

تحكي شوي وتقربي.

بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو ولو وبيعملوا جلسات أهل الحي

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
9: ديكولاين
10: أحسن شلخت تدفعوني،
9: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
11: ديكولاين.
12: أنا زيك بابا.
13: شو يعني زيي؟
12: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
13: حبيبي أنا فخور فيك.
12: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
13: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
14: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
12: أنا زيك بابا.
14: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح، بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
15: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. من المقرر إجراء جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، ويتواجد هناك الموفد الأمريكي كوشنير، فيما يتوقع وصول الموفد الآخر ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عرقجي. أفادت شبكة NBC بأن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، ورفض ترامب في سياق حوار مع مراسل الشبكة التوضيح ما إذا تحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو بهذا الشأن أم لا. ذكرت قناة كان أن الجولة الجديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل ستركز على تحديد مناطق تجريبية يتم فيها نزع سلاح حزب الله بواسطة الجيش اللبناني. وتشير المراسلة جيلي كوهن إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على دفع خطة ترمي إلى انسحاب جزئي لقوات جيش الدفاع من هذه المناطق. وتعكف أورشليم القدس على فحص الأماكن التي يمكن لجيش الدفاع الانسحاب منها والبدء بالمناطق التجريبية، ولم يرد تعقيب من ديوان رئاسة الوزراء. أعلنت وزارة الصحة أنها تشتبه في إصابة شخص بفيروس إيبولا بعد أن عاد قبل 3 أيام إلى إسرائيل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعانى هذا الشخص درجة حرارة عالية وصداعا، ويتلقى حاليا العلاج في قسم العزل بمستشفى رامبوم، ويتوقع صدور نتيجة الفحص المخبري في غضون يوم. قام رئيس لجنة المتابعة العربية العليا جمال زحلقة بزيارة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية سماحة الشيخ موفق طريف في جولس. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فايلة حبيب بأنهما ناقشا من جملة ذلك قضية العنف في المجتمع العربي ومسار الطريق رقم 6 الذي يهدد بمصادرة الآلاف من الدونمات في منطقة الجليل. تظاهر أمس في ريف القنيطرة عدد من أهالي المعتقلين لدى إسرائيل للمطالبة بالإفراج عنهم. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوب. ويبلغ عدد المعتقلين لدى إسرائيل من أبناء محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي نحو 47 بحسب المرصد. فازت الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون رد ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم، وبذلك يتأهل المنتخب الأمريكي إلى الدور الثاني، وتغلبت البرازيل على هايتي بثلاثية نظيفة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتظل غدا دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم في 9 بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟
6: وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

99.3 92.3 93.7 و 88.8 FM.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجعي رح ترجعي.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
6: أنا زيك ماما.
7: كيف يعني زيي؟
6: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
7: يا روحي،
6: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
7: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك ماما.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: ديكولاين
11: أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
10: ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. على الرغم من التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، تفيد أنباء الجنوب اللبناني بشن سلاح الجو سلسلة غارات مما أوقع 4 قتلى، وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن 3 منهم قضوا في بلدة عرب صليم. جاء من مدينة غزة أن 4 فلسطينيين قتلوا فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكانية، وذكرت مصادر طبية محلية أن عددا آخر أصيبوا بجروح. أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك خفض مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز إلى متوسط، وأوضح أنه يتعين على السفن اعتماد المسار الجنوبي بمحاذاة السواحل العمانية نظرا للاشتباه بوجود ألغام في المسارات الأخرى. أعلنت وزارة الصحة أنها تشتبه في إصابة شخص بفيروس إيبولا بعد أن عاد قبل 3 أيام إلى إسرائيل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعانى هذا الشخص درجة حرارة عالية وصداعا، ويتلقى حاليا العلاج في غرفة مغلقة ومنفردة بمستشفى رامبام، ويتوقع صدور نتيجة الفحص المخبري في غضون يوم. وتدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى الامتناع عن السفر غير الضروري إلى بلدان تنتشر فيها الأوبولا وفي مقدمتها الكونغو الديمقراطية وأوغندا. خسرت تركيا أمام الباراغواي 0-1 ضمن المونديال، وبذلك فقد الأتراك فرصة التأهل إلى الدور الثاني، وتغلبت الولايات المتحدة على أستراليا 2-2.
1: حالة الطقس، الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
12: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، لتظل غدا دون تغير يذكر، وبعد غد الاثنين تنخفض قليلا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: نقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
8: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل وتسعين، الخيار الكيلو بشيكل وتسعين، بطاطا الكيلو بشيكل وتسعين، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أغار سلاح الجو ليلة الماضية وصباح اليوم على أهداف لحزب الله في النبطية والبقاع الغربي ردا على نقض الحزب وقف إطلاق النار، وتتحدث مصادر لبنانية عن 5 قتلى على الأقل. ذكرت قناة كان أن الجولة الجديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل ستركز على تحديد مناطق تجريبية يتم فيها نزع سلاح حزب الله بواسطة الجيش اللبناني. وتشير المراسلة جيلي كوهن إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على دفع خطة ترمي إلى انسحاب جزئي لقوات جيش الدفاع من هذه المناطق. وتعكف أورشليم القدس على فحص الأماكن التي يمكن الجيش الدفاع الانسحاب منها والبدء بالمناطق التجريبية، ولم يرد تعقيب من ديوان رئاسة الوزراء. أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق دائم مع إيران لوقف الحرب في غضون 60 يوما. وخلال كلمة ألقاها من قاعدة أندريز الجوية بالقرب من واشنطن، قال ترامب: إذا لم نتفق فستتخذ إجراءات لن ترضي طهران، لافتا مع ذلك إلى أنه يعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام. في مدينة غزة قتل فجر اليوم 5 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي، ومن بينهم 4 أفراد عائلة واحدة بعد استهداف شقة سكنية بحسب مصادر طبية محلية. قررت بولندا سحب وسام النسر الأبيض من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بعد أن قام بتسمية وحدة من جيش بلاده على اسم حركة انفصالية شاركت في الحرب العالمية الثانية بارتكاب مجازر بحق البولنديين. وبدورها نددت كييف بهذه الخطوة واصفة إياها بخطأ استراتيجي مهين.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتبقى غدا دون تغير يذكر، وبعد غد الاثنين تنخفض قليلا. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: في غور بيتشان 36 درجة، هضبة الجولان 34، بئر السبع 32، الناصرة 31، في أورشليم القدس وتل أبيب 29، وفي حيفا 28 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني

0: الصح بالوقت الغلط
1: بس يمكن أوقات بيكون الحب أقوى من الوقت

0: كل الأحلام تتحقق فيه. مونديال 2026 في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
2: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل 90، الخيار الكيلو بشيكل 90، بطاطا الكيلو بشيكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: الأخبار.
1: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. يغير سلاح الجو منذ الليلة الفائتة على أهداف لحزب الله في النبطية ومناطق أخرى من الجنوب اللبناني ردا على نبذ الحزب لوقف إطلاق النار واستمراره في قصف قوات الجيش العاملة في المنطقة الأمنية. ويشير مراسلا راديو كان إيتاي بلومنتال وكرمين منشي إلى أن جيش الدفاع لم يتلقى تعليمات جديدة من المستوى السياسي، وبالتالي فإنه يواصل العمل داخل الخط الأصفر في جنوب لبنان وفقا للخطط العملية الحالية. انتقد مصدر إسرائيلي بشدة أحد بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضح في سياق حديث مع مراسلة قناة كان جيلي كوهن أن هذا البند ينص على عدم التدخل في شؤون دول أخرى، مما يعد خيانة للشعب الإيراني. وقال المصدر الإسرائيلي إن هذا معناه عدم وجود عائق يحول دون قمع إيران للمتظاهرين في ظل غياب تدخل خارجي، ورأى أن هناك مخاوف من أن تبقى إيران عتبة دولة نووية بسبب اتفاق متبلور يحمل في طياته إخفاقا أخلاقيا أيضا. دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الممثلة الخاصة للأمين العام في المنظمة الدولية المعنية بمكافحة العنف الجنسي في النزاعات براميلا باتين إلى الاستقالة، قائلا إنها لم تفحص الأدلة التي بموجبها تم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء المتعلقة بهذه الانتهاكات. وفي عقاب ذلك حاولت معدة التقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر مقاطعة أقوال دانون، مما حدا به إلى أن يطالبها بالصمت واصفا تقريرها بمخزي. ودع منتخب تركيا عمليا منافسات كأس العالم لكرة القدم بعد خسارته الثانية بالمجموعة الرابعة أمام البرغواي صباح اليوم بنتيجة 0-1.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. في 12 مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلان.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلان على البلكون.
12: مرحبا مرحبا، احنا معكم على البلكون، مجموعة كبيرة من الأغاني الحلوة حابب تسمعونا وترفقونا على السماع. شكرا لأوسكار معنا بالهندسة الإذاعية، والكوميديا من شادي بلان. أحلى التحيات. بداية اخترناها مع جديد وائل كفوري.

واحدة من أغاني الصيف الحلوة الناجحة هي الأغنية اللي سمعناها في بداية على البلكون لليوم. شو مشتاق لي أنا لنا يا هواء الكفوري. أغاني كتير معنا زي ما سبق حكيت، بتبقوا معنا على السما. لسه بتنضم لنا إليسا.

مكملين مع أغنينا المختارة لنسمع ديو جمع تامر حسني ومحمود العسالي اختراع

اختراعات حلوة. اختراع سمعنا تامر حسني مع محمود العسيلي. تامر حسني اللي انتهى من تصوير فيلمه الجديد ريستارت، اسمع الفيلم مع هنا الزاهد. تامر حسني خلال مسيرته الفنية شفنا انه بحب يغني دويتوهات، غنى مع كتير فنانين اخرهن بهاء سلطان. معلمين

معنا على البلكون زي كل يوم سبت ساعتين الوقت مع الأغاني المختارة. لسه نسخة جديدة من بيلا تشاو.

نجم الشاب الشامي. سمعنا بأغنية وين ريمكس خاص لهالأغنية. مين مع أغنينا؟ أغني على البلكون للوحدة. نبقى مع الأصوات اللي بتجينا من سوريا لنسمع نصيف زيتون بيشاركوا هالأغنية مرتضى فتيتي يا سيدي انسى.

قبل 24 سنة من قمة نجاحها أصدرت نوال الزغبي هالأغنية اللي كانت زي ما سبق حكيت لكم أغنية العام 2000. كملين مع أغنينا، أغاني أخيرة على البلكون لهالساعة.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
7: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
10: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثانية عشرة من راديو مكان. مستمعينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار. يغير سلاح الجو منذ الليلة الفائتة على أهداف لحزب الله في النبطية ومناطق أخرى من الجنوب اللبناني، ردا على انتهاك الحزب لوقف إطلاق النار واستمراره في مهاجمة قوات الجيش العاملة في المنطقة الأمنية. ويشير مراسلا إذاعتنا بالعبرية إيتاي بلومنتال وكرميل منشي إلى أن جيش الدفاع لم يتلقى تعليمات جديدة من المستوى السياسي، وبالتالي فإنه يواصل العمل داخل الخط الأصفر في جنوب لبنان وفقا للخطط العملياتية الحالية. وقالت الناطقة بلسان جيش الدفاع للإعلام العربي الليفتنانت كولونيل إيلا ووية إن لبنان ليس عدوا لإسرائيل، مشددة على أن المشكلة هي حزب الله الذي يجر لبنان مرة بعد مرة إلى الدمار. وكتبت على موقع إكس أنه إذا توقف الحزب عن خلق الاتفاقات وامتنع عن أنشطته العدائية يمكن تحقيق الهدوء والاستقرار لكلا الطرفين الإسرائيلي واللبناني. هذا وأعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده من جراء غارة إسرائيلية على دوار كفر رمان قضاء النبطية، كما قتل 15 شخصا في مناطق أخرى من الجنوب اللبناني. قال نائب الرئيس الأمريكي فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية، لافتا إلى أن ذلك أمر واضح. وأضاف أن الرئيس ترامب كان صريحا للغاية بشأن بعض الخلافات مع رئيس الوزراء نتنياهو، مشيرا إلى وجود تباينات في وجهات النظر بين الجانبين. وورد تصريح فانس في حديث لبودكاست ألاي بيث ستيوكتي. شهدت جلسة علنية عقدت في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، مشادة كلامية بين سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون ومسؤولتين أمميتين، إذ حمل دانون بشدة على الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمكافحة هذا العنف براميلا باتن، داعيا إياها إلى الاستقالة من منصبها. وقال إنها لم تفحص الأدلة التي بموجبها تم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء المتعلقة بهذه الانتهاكات. وفي أعقاب ذلك حاولت معدة التقرير المسؤولة الأممية المكلفة بملف الأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر مقاطعة أقوال دانون، مما حدا به إلى أن يطالبها بالصمت وصفا تقريرها بمخزي. في شمال غرب باكستان قتل 7 أشخاص على الأقل جراء تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد في غضون دقائق. وذكرت مصادر أمنية محلية أن العبوة الأولى استهدفت مركبة، فيما تم تفعيل الثانية لدى وصول سيارة الإسعاف، واشتبهوا في وقوف حركة طالبان باكستان وراء الاعتداء المزدوج.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تظل غدا درجات الحرارة دون تغير يذكر لتنخفض قليلا بعد غد الاثنين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: 4 دقائق بعد 12 هنا في راديو مكان. تحية لكم مستمعينا إنما كنتم. قبل أن نتابع مع بقية فقراتنا لهذا اليوم، نتوقف قليلا لنقل المشهد الأخير على الجبهة اللبنانية. إذن الغارات الإسرائيلية المكثفة استؤنفت على بلدات عدة في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع. ينضم إلينا لنقل المشهد بتفاصيله مراسلنا للشؤون العسكرية العليمة. مساء الخير يا المرحبا. إذن العمل داخل الخط الأصفر متواصل في جنوب لبنان من قبل جيش الدفاع بالرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بالأمس.
4: نعم ريم، بطبيعة الحال ومنذ ساعات الصباح المبكرة غارات إسرائيلية في مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية، ذلك رغم الإعلان مجددا عن وقف إطلاق النار، وقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الرابعة بعد ظهر أمس، ولكن منذ ساعات الصباح غارات في مناطق مختلفة. التقارير اللبنانية تفيد أن 4 أشخاص قتلوا من جراء غارة إسرائيلية في بلدة بريش في جنوب لبنان، وأفيد كذلك بأن غارة أخرى على طريق كفر رمان أدى إلى مقتل جندي من الجيش اللبناني. وفقا للتقارير اللبنانية عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية بلغ حوالي 15 شخصا حتى هذه الساعة. وذكرت التقارير اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية تتركز في بلدة النبطية والقرى والتجمعات المحيطة بها، بالإضافة إلى بعض البلدات والقرى في مناطق الجنوب اللبناني، كما توسعت بضمنها جبل الرفيع ومنطقة جزين، فضلا عن غارات استهدفت أيضا مناطق سهل البقاع الغربي وبلدة سحمر. مصادر عسكرية قالت من جانبها أن لم تتلقى أي تغييرات فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة، بمعنى أن الهدوء سوف يقابل بهدوء. وذكرت هذه المصادر أن الغارات الإسرائيلية جاءت ردا على استهداف قوات من الجيش من قبل حزب الله في الأراضي أو المنطقة التي تعتبرها إسرائيل المنطقة الصفراء. ودعينا نتذكر أنه قد تم التوصل إلى تفاهمات مجددة بين حزب الله وإسرائيل مساء أمس بعد تصعيد ملحوظ أدى في الجبهة اللبنانية ومقتل 4 جنود من جيش الدفاع، أحدهما قائد كتيبة، من جراء انفجار دبابة في كفر تبنيت. لما تتضح بعد أسباب هذا الانفجار، ولكن في عقاب هذا الحادث وإصابة 4 جنود آخرين، قد شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة يوم أمس في الأراضي اللبنانية أكثر من 150 هدفا، كما قال المتحدث العسكري. من جانبها أفادت التقارير اللبنانية أن 47 شخصا قتلوا يوم أمس فقط من جراء الغارات الإسرائيلية. وفي الواقع كان متوقعا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار أي المجدد بعد ظهر أمس أن هذا الهدوء قد يكون مؤقتا طالما يتواصل البقاء الإسرائيلي في الأراضي أي اللبنانية، فإن الأمر قد يؤدي بالضرورة إلى عمليات من قبل حزب الله، هذا ما يعطي الضريعة لمواصلة هجماته وبالتالي الرد الإسرائيلي على هذه الهجمات. إسرائيل من جانبها مصرة على البقاء في المنطقة الصفراء التي حددتها على بعد 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، بالإضافة إلى بعض المناطق الشمالية نهر الليطاني.
3: إذن يال النار ستقابل بالنار. سؤال أخير، ماذا عن مساعي واشنطن لاحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية ودعم ربما مسار التهدئة في المنطقة؟ يبدو أنه حتى الآن على الأقل لم يأتي بثماره.
4: هناك قلق كبير في واشنطن، وبعض التقارير الأمريكية في الصحف الأمريكية تشير إلى أن الإدارة الأمريكية قلقة من أن إسرائيل سوف تقوم بعرقلة الاتفاق بين طهران وواشنطن عن طريق تصعيد الأوضاع في الجبهة اللبنانية. واشنطن تسعى بكل الجهد لمنع إسرائيل من مواصلة وتوسيع ضرباتها في الجبهة اللبنانية، ولكن الحقيقة وعلى خلفية إصرار إسرائيل على البقاء في الأراضي اللبنانية يبدو أنها مسألة وقت فقط، حيث تتدهور الأمور في الجبهة اللبنانية المرة تلو الأخرى. السؤال إذا ما تستطيع واشنطن مواصلة تنفيذ الاتفاق وبلورة الاتفاق مع طهران على خلفية التصعيد المستمر في الجبهة اللبنانية. طيب.
3: شكرا لك إيال. إذن حتى اللحظة لا نرى أي ترجمة للاتفاق بين حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار ولم يترجم حتى اللحظة أقله على أرض الواقع. نشكر زميل إيا العليمة على هذا التفصيل والتوضيح. إذن مستمعينا كنا معكم حول المشهد الأخير على الجبهة اللبنانية، غارات إسرائيلية مكثفة استؤنفت على بلدات عدة في لبنان. أي جديد طبعا سنوافيكم به تباعا خلال النهار. ابقوا معنا، ما الآن سنعود لمواكبة بقية فقراتنا المقررة. سنكون مع البلكون الجزء الثاني. أنتم عبر أثير مكان.
0: أنتم مع مكان. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أمريكا ترحب بكم.
8: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
9: مونديال 2026
8: في أمريكا وعلى مكان.
7: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
10: لأكبر المباريات
8: في التلفزيون والراديو،
7: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
11: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن مع شادي بلان على البلكون.
12: مرحبا مرحبا، السبت اليوم رح فيكم معنا بحلقة جديدة من على البلكون. البداية رح تكون مع جديد فارس كرم.

الله الله سيدي منصور نسخة جديدة سمعناها من أحمد الرباعي عم حكينا لكم بيكون صابر الرباعي هاي فرصة نسمع واحدة من أنجح أغاني صابر الرباعي

العراقي سيف نبيل، واحدة من الأغاني اللي شهرته ليلة ورا ليلة. مكملين مع أغنينا أغاني على البلكون زي كل يوم سبت، إحنا معكم من 11 للوحدة. راديو مكان، بس نسمع جديد نانسي عجرم.

البلكون مكملي معكم زي كل يوم سبت. احنا معكم كمان اليوم مع الاغاني والموسيقى. فضل شاكر هسه بينضم لمجموعه اغنياتنا.

0: بسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني

0: راديو ميجا الأخبار.
1: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أغار سلاح الجو منذ الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في الجنوب اللبناني ردا على خرق وقف إطلاق النار. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة رويترز إن الحزب أطلق ما يزيد على 50 مقذوفا نحو قوات الجيش خلال ساعات الليل. وأفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل 16 شخصا في الجنوب إثر الضربات الإسرائيلية. وقالت الناطقة بلسان جيش الدفاع للإعلام العربي الليفتنت كولونيل إيلا واوية إن لبنان ليس عدوا لإسرائيل، مشددة على أن المشكلة هي حزب الله الذي يجر لبنان مرة بعد مرة إلى الدمار. وكتبت على موقع إكس أنه إذا توقف الحزب عن خرق الاتفاقات وامتنع عن أنشطته العدائية يمكن تحقيق الهدوء والاستقرار لكلا الطرفين الإسرائيلي واللبناني. وتابعت واوية تقول إن وجود جيش الدفاع في المنطقة الأمنية يهدف إلى إزالة التهديدات وتفكيك البنى العسكرية التي بناها حزب الله على مدى سنوات، وليس إلى المساس بالمواطنين اللبنانيين. انتقد مصدر إسرائيلي بشدة أحد بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضح في سياق حديث مع مراسلة قناة كان جيلي كوهين إن هذا البند ينص على عدم التدخل في شؤون دول أخرى مما يعد خيانة للشعب الإيراني. وقال المصدر الإسرائيلي إن هذا معناه عدم وجود عائق يحول دون قمع إيران لمتظاهرين في ظل غياب تدخل خارجي، ورأى أن هناك مخاوف من أن تبقى إيران عتبة دولة نووية بسبب اتفاق متبلور يحمل في طياته إخفاقا أخلاقيا. أيضا قتل في ريف حلب قرب منبج جنديان سوريان برصاص مجهولين، هذا ما قالته مصادر لقناة العربية الحدث. يشار إلى أن بعض المناطق السورية شهدت خلال الأشهر الماضية عدة هجمات استهدفت عناصر وحواجز تابعة لقوى الأمن الداخلي والجيش تبنى تنظيم الدولة الإسلامية عددا منها. أعلنت القيادة العربية العليا لعرب النقب تنظيم مظاهرة يوم الخميس المقبل احتجاجا على سياسة هدم البيوت. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس وحسن أبو زيد أن المظاهرة ستجري في بئر السبع قبالة مقر سلطة إسكان البدو.
0: حالة الطقس، الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير نذكر، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 16 درجة، تل أفيف يافا 21، حيفا وبئر السبع 20، وفي الناصرة 19 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

تحية مسائية إليكم مستمعين الأكارم في كل مكان، دائما على الأمل نلتقي نمضي ونسير.

0: 99 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM.
1: حتى الساعة القريبة تستمعون إلى مجموعة مختارة ومنوعة من الأغنيات. استمعوا إلينا، تابعونا وشاهدونا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.

عبر هوا مكان. أنتم ما زلتم تستمعون إلى أحلى الأغاني والألحان مع سامر أبو زياد. دائما نرجو أن نقدم لكم الأفضل والأجود.

إذن استمعتم سيدتي وسادتي عبر هوا مكان إلى هذه المجموعة المنوعة من الأغنيات. دائما نرجو أن نقدم لكم الأفضل والأجود. كنت معكم في اختيار هذه الأغنيات والدمج سامر أبو زياد. بعد قليل فاصل ونواصل.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل 90، الخيار الكيلو بشيكل 90، بطاطا الكيلو بشيكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. أغار سلاح الجو منذ الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في الجنوب اللبناني ردا على خرق المنظمة وقف إطلاق النار. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة رويترز إن الحزب أطلق ما يزيد على 50 مقذوفا باتجاه قوات الجيش خلال ساعة الليل. وأفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل 16 شخصا في الجنوب إثر الضربات الإسرائيلية. وقد أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده من جراء غارة على دوار كفر رمان قضاء النبطي. هذا ووصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران لعقد محادثات مع وزير الخارجية عباس عراقجي. هذا ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. وذكرت قناة العربية أن الوزير الباكستاني سينقل إلى طهران رسائل إقناع من أجل إرسال وفد التفاوض إلى سويسرا للبدء في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضافت مصادر العربية أن القضية الشائكة الرئيسية في المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني هي الملف اللبناني، موضحة أن طهران تهدد بالانسحاب من المفاوضات نهائيا إذا تواصلت الهجمات الإسرائيلية. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل امرأة بنيران إسرائيلية في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى خارج الخط الأصفر. وبذلك بلغ استتن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم بحسب مصادر طبية محلية. أعلنت القيادة العربية العليا لعرب النقب تنظيم مظاهرة يوم الخميس المقبل احتجاجا على سياسة هدم البيوت. ويفيد مراسلان أحمد أبو سويس وحسن أبو زيد أن المظاهرة ستجري في بئر السبع قبالة مقر سلطة إسكان البدو. باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حادث السير الذي وقع ليلة الماضية على طريق رقم 1 قرب معالي أدوميم، مما أدى إلى مصرع شاب فلسطيني عشريني من سكان الخليل وإصابة إسرائيليين بجروح. ووصفت حالة أحدهما بمتوسطة والآخر بطفيفة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر حتى يوم الثلاثاء المقبل. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند الثالثة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: مستمعينا الأكارم، مستمعي راديو مكان في كل مكان، ندعوكم الآن للاستماع لإعادة لمسابقة القرآن الكريم للمدارس العربية الذي نقلته قناة مكان مؤخرا. المسابقة كانت لاختيار سفير القيم القرآنية والإنسانية. المسابقة من تقديم الزميل نادر أبو تامر.
1: أهلا بكم جميعا إلى مسابقة سفير القرآن الكريم، سفير القيم القرآنية. هذا البرنامج الذي نقدمه من خلال التلفزيون والراديو، وأهلا بكم في هذا الحفل الكريم، الحضور المشرف. أهلا الأحبة، أساتذتنا الأفاضل، أبناءنا الطالبات والطلاب، أهلا وسهلا، نرحب بهم. هذه المسابقة نقدمها بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، فكل عام وأنتم بخير. اليوم كما ترون نستضيف هذه النماذج المشرفة التي وصلت إلى المرحلة النهائية من هذه المسابقة بعد جهد كبير بذل من قبلهم. لجنة التحكيم، أهلا وسهلا بكم، الذين بذلوا من وقتهم والتزاماتهم من أجل هذه المسابقة. وخير ما نستهل به هذا الحدث الكريم، هذه المسابقة الطيبة، آيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
1: شكرا جزيلا للطالب محمد. بوركت يا محمد على هذا الصوت الرخيم الذي يتلو ذكر الحكيم. فالقرآن الكريم نور يهدي القلوب قبل العقول ومنهج لحياة الإنسان. نبدأ هذا الحفل بكلمة رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محاميد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على سيدي محمد خير البشر وخير العالمين. أولا الضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم في بلدكم الأول من الفحم، يعني مع الحفظ الألقاب والمناصب أهلا وسهلا بكم. ثانيا يعني أنا بدي أشكر كل الراعين لهذا الحفل، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للمركز الجماهيري للمسرح العربي اللي إحنا موجودين فيه، ألف شكر، نعطيكم ألف عافية. ثالثا لأبنائي وبناتي، الفوز إن شاء الله رب العالمين حليفكم، إنكم أنتوا كنتوا ضمن المسابقة، وأنا بعرف أنه عدة مراحل مريتوا بهذه المسابقة، لذلك أنتوا فائزين. حسنا شو ظل؟ ظل أنه الرسائل التربوية القيمية الأخلاقية وين ننقلها؟ ننقلها للشارع، لأنه إحنا ما أحوجنا لرسائلكم كطلاب وطالبات. شكرا لكم، أنتكم ألف عافية.
1: إلى المنصة أدعو الأستاذ جلال صفدي ليلقي كلمته فليتفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا اليوم أن نجتمع في رحاب مسابقة القرآن الكريم للمرحلة الثانوية. هذه المسابقة التي لا تهدف فقط إلى إتقان الحفظ والتلاوة، بل إلى غرس القيم النبيلة التي يدعو إليها القرآن الكريم من الصدق والأمانة والاحترام والتسامح والإحسان وبر الوالدين وحب الخير للناس. إن القرآن الكريم ليس كتاب تلاوة فحسب، بل منهج حياة يبني الشخصية الواعية ويصنع جيلا يتحلى بالأخلاق والقيم الرفيعة ويكون قادرا على خدمة مجتمعه ووطنه بعلم وإيمان. شكرا، ونتمنى للجميع النجاح.
1: شكرا للأستاذ جلال صفدي. مهم جدا أنه نحقق العلامات، العلامة في حياتنا مهمة، لكن الأهم أنه أثرنا وبصمتنا في الحياة هي تكون العلامة المنيرة. تعالوا ندعو إلى المنصة مديرة قسم كبير للتعليم في المجتمع العربي والبدوي السيدة شيرين حافي نطور فلتتفضل.
4: السلام عليكم. يسعدنا أن نجتمع اليوم في مسابقة القرآن الكريم للمرة الثالثة على التوالي. ومن أجمل ما يعلمنا القرآن أن نحترم الآخرين ونقبل اختلافهم ونسعى دائما لفعل الخير، كما يدعونا القرآن الكريم أن نحسن من حالنا دائما. هنيئا لكم بما وصلتم إليه اليوم، وهنيئا لأهلكم ولنا في وزارة التربية والتعليم بطلاب مثلكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم نورا لقلوبنا وهداية لطريقنا وبركة في حياتنا. كل عام والجميع بألف خير.
1: المفتشة القطرية المركزة لموضوع الدين الإسلامي الدكتورة المازة عثامني التي أدعوها إلى المنصة لإلقاء كلماتها، تفضلي دكتورة.
5: بسم الله الرحمن

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للعالمين، وجعل في آياته نورا للعقول وطمأنينة للقلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحضور الكريم مع حفظ المناصب والألقاب، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم في هذا المحفل الإيماني المبارك في رحاب مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية. هذه المسابقة التي لا تقف عند حدود حفظ الآيات والأحاديث، بل تتجاوز ذلك إلى ترسيخ وتذويت القيم ومكارم الأخلاق في النفوس والسلوك. لقد حملت آيات القرآن الكريم وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم رسالة سامية، قوامها الرحمة والإحسان وصون كرامة الإنسان وبناء مجتمع تسوده قيم التعايش والتراحم والتسامح. وما أحوجنا اليوم إلى خلق يداوي القلوب ويقرب الناس ويغرس ثقافة الاحترام والتعاون والتسامح. أبناءنا وبناتنا، إن وصولكم إلى هذا المقام ثمرة همة عالية وعزيمة ومثابرة. أنتم اليوم تتوجون لسفراء القيم، سفراء للقيم في هذا المجتمع، تحملون رسالة الخير، تحملون رسالة الخير إلى أهلكم وبلادكم. فليكن تنافسكم تنافساً في الفضيلة وبذل المعروف ونشر مكارم الأخلاق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يبارك في أبنائنا وذرياتنا وبناتنا، ويوفقهم ليكونوا جيلاً واعياً صالحاً قادراً على بناء مجتمع متماسك تسوده المودة والرحمة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا للدكتورة ألماظة. والآن إلى السفراء والسفيرات، السفيرات والسفراء، تعالوا نتعرف عليهم بتصفيق عارم من الجمهور. عدنان محمد مرعي، الظاهرات الشاملة لفريديس. آدم مجيب أحمد محاميد، التسامح الشاملة أم الفحم. إبراهيم حميد، أورت تكنولوجيا الرملي. عمر خليل العناتي، مدرسة المتنبي الشامل للبنين القدس. ريان زياد مصاروي، ثانوية يافة الناصرة. ملاك أيمن مصاروي، بيت الحكمة الشاملة، الثانوية الناصرة. براءة أحمد مواسي، الأندلس الثانوية باقة الغربية. عدن وليد العمور، الفاروق كسيفي. ريتال إفريج، بالثانوية كفر قاسم. ياسمين بدير، دركة الثانوية كفر قاسم. تالا عطية سيوري، المأمونية الثانوية للبنات القدس. وآمنة يونس العمور، التقوى الثانوية رهط. إذن هؤلاء هم السفراء والسفيرات الذين بعد قليل سيبدأون في الإجابة على المسابقة التي تتكون من 4 جولات. أول 3 جولات هي لديهم مجموعة من الأسئلة، طبعا يختارون إجابة واحدة من 4 إجابات. والجولة الرابعة هي سؤال مفتوح لكل طالب من لجنة الحكم التي نرحب فيها، نرحب برئيس اللجنة القاضي الدكتور إياد زحالقة، القاضي المحاضر. وأهلا وسهلا فيك دكتور، تحياتي، قاضي محكمة الشرعية، أهلا وسهلا. وأيضا عضو اللجنة الدكتور خالد غنايم، رئيس مركز الإمام الشافعي لإحياء علوم الدين، أهلا وسهلا بك. وعضوة اللجنة الدكتورة سلوى علينات عابد، المؤرخة والمحاضرة في الجامعة المفتوحة، أهلا وسهلا بكم. نبدأ هذه المسابقة مع الطالب عدنان محمد مرعي. عدنان، السؤال اللي بتختاره؟
2: السؤال الأول
1: يقول يا عدنان: ما المقصود بقول الله تعالى للتي هي أقوم؟ عندنا طبعا 4 إجابات، وبتختار أنت واحدة من الأربعة إجابة من الإجابات الأربعة الموجودة. كل طالب معه 30 ثانية من أجل الإجابة.
2: اختار الإجابة: القرآن يهدي إلى أفضل السبل وأوضحها.

0: صحيح، إجابة صحيحة. إليك يا إبراهيم.
1: نعم.
0: السؤال الثاني إبراهيم يقول: في أي سورة ورد قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء؟ أربع إجابات، نختار واحدة خلال 30 ثانية.
1: ألف.
0: ألف صحيح،
2: سورة الإسراء آية 82.
0: ومنك إلى عمر يا عمر.
1: خمسة.
0: السؤال الخامس، السؤال الخامس يقول: يا عمر، من أفضل الناس حسب ما ورد في الحديث النبوي الشريف؟ عندك طبعا أربع إجابات وعليك اختيار واحدة منها.
1: ألف.
0: ألف
2: إجابة خاطئة.
1: أنا قصدي ب.
0: ألف، ألف هي اللي مسكت على الكمبيوتر. شكرا يا عمر، في إمكانية للتصحيح من خلال السؤال المفتوح. ريان.
3: سبعة.
0: سبعة. السؤال السابع: ما سبب نزول الآية 35 من سورة الأحزاب؟
3: ألف.
0: ألف صحيح،
2: ردا على سؤال أم سلمة رضي الله عنها.
0: ملاك.
4: سؤال
0: تسعة. تسعة: ماذا أعد الله تعالى لمن يتحلون بالصفات التي وردت في سورة الأحزاب في الآية 35؟
4: ألف.
0: ألف إجابة سليمة،
2: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: براءة.
4: ثمانية.
0: ثمانية. السؤال الثامن يا براءة يقول: ما معنى القانتين في قول الله تعالى: والقانتين والقانتات؟
4: جيم. جيم.
0: جيم. هل جيم هي الإجابة الصحيحة؟ نعم.
2: المواظبون على فعل الطاعات عن رضا واختيار.
0: عدن.
4: عشرة.
0: عشرة. في أي سورة وردت كلمة غراما في كتاب الله عز وجل؟
4: سورة الفرقان آية 65.
0: سورة الفرقان آية 65 صحيح. ومنك إلى المتسابقة التالية ريتال.
5: رقم ستة.
0: رقم ستة. سؤال السادس: أكمل الفراغ، قال رسول الله: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه
5: درجات قائم الليل صائم النهار. جيم.
0: من ريتال ننتقل إلى ياسمين بدير. ياسمين.
6: 14.
0: 14. كيف يرد عباد الرحمن على السفهاء؟
6: دال.
0: اقرأيها ياسمين.
6: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أخضر صحيح. الآن إليك يا تالا.
7: 15.
0: من هو المفلس الحقيقي كما بيّن النبي؟
7: جيم.
0: قرأي.
7: من يأتي بأعمال صالحة لكنه ظلم الناس وأخذ حقوقهم.
0: صحيح. وننهي مع آمنة الجولة الأولى، طبعا هناك جولتان أخريان. آمنة.
6: 12.
0: السؤال الثاني عشر يقول: في أي سورة ورد قول الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه؟
6: سورة النساء آية 149.
0: النساء 149 صدقتي. إذن انتهت الجولة الأولى. طبعا لجنة الحكم تدرج وتكتب العلامات بالنسبة للمتسابقين في كل ما يتعلق بهذه الإجابات. سنراكم هذه العلامات لثلاث جولات، وإن ثم إلى سؤال المفتوح الذي هو طبعا سيكون حاسما لهذه المسابقة. كمان جولة مع طلابنا وطالباتنا، مع سفراءنا وسفيراتنا. عدنان.
8: السؤال الرابع عشر.

0: الرابع عشر يقول: كيف يظهر أثر التواضع في سلوك الإنسان؟ أربع إجابات وثلاثون ثانية.
1: الإجابة باء، بخفض الصوت لين التعامل واحترام الناس.
0: باء. ومن عدنان ننتقل إلى آدم. تفضل يا آدم، أي سؤال تختار؟
2: ستة.
0: السؤال رقم ستة: لماذا يذكر الله تعالى الأبناء بتعب الأم ومشقتها؟ أربع إجابات، نختار واحدة.
2: ب: ليحث الأبناء على برها والإحسان إليها.
0: ليحث الأبناء على برها والإحسان إليها. إبراهيم.
3: أربعة.
0: السؤال يقول: ما المقصود بالحكمة في قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة؟
3: ب: الفهم والعلم وحسن التعبير.
0: الفهم والعلم وحسن التعبير، صدقت. عمر.
4: سبعة.
0: السؤال السابع: ما دلالة قول الله تعالى: وهنا على وهن؟

0: انتبه للوقت يا عمر.
1: باء.
0: تسع ثواني.
1: باء.
0: تزايد الضعف والمشقة. أحسنت يا عمر. ريان.
2: ثلاثة.
0: والسؤال يقول: أي من الجمل التالية لم تتضمنها الوصايا في سورة الأنعام؟

0: سبع ثوان
1: ب
0: ب ملاك.
2: سؤال ثماني.
0: السؤال يقول: كيف يتصرف المسلم حسب قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف؟ كيف علينا التصرف؟
2: ألف: بعدم إظهار الضجر أو التأفف من الوالدين.
0: أحسنت. براءة.
3: 15.
0: أي الصفات التالية حذر لقمان ابنه منها؟ أي واحد من هذه الصفات؟
3: باء: الكبر والخيلاء واحتقار الناس.
0: الكبر والخيلاء واحتقار الناس. باء صحيح. عدن.
4: 9.
0: ما دلالة لفظ معروفا في قول الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا؟
4: جيم: المعاملة بالحسنى والاحترام.
0: جيم إجابة سليمة. ريتال.
5: رقم 1.
0: 1. السؤال الأول: ما المقصود بالغرفة في الآية 75 من سورة الفرقان؟
5: باء: الدرجة الرفيعة في الجنة.
0: الدرجة الرفيعة في الجنة. باء. طلاب أسرع من الحاسوب ما شاء الله. ومنك إلى ياسمين، تفضل ياسمين.
6: 13.
0: ماذا يقول هذا السؤال؟ ما دلالة قول الله تعالى: واغضض من صوتك؟ 4 إجابات في 30 ثانية.
6: باء: الاعتدال في الصوت والابتعاد عن الغلظة.
0: أحسنت. تالا.
7: 10.
0: العاشر: ماذا يستنتج من قول الله تعالى: إن الله لطيف خبير؟
7: دال: إن الله يعلم أدق الأعمال ويحاسب عليها.
0: إجابة صحيحة. وننهي الجولة الثانية مع آمنة.
8: 11.
0: السؤال يقول: يا آمنة، ما الحكمة من ذكر مثقال حبة من خردل في الآية؟
8: باء: للدلالة أن الله لا يخفى عليه شيء.
0: هل هي باء؟ باء. إذن انتهت جولتان، نحن إلى الجولة الثالثة والأخيرة من الأسئلة متعددة الإجابات، ومن ثم ننتقل إلى السؤال المفتوح. طبعا لجنة الحكم لديها مجموعة من الأسئلة سوف توجهها إلى كل واحد من المتسابقين، ومن ثم يتم احتساب العلامة النهائية لكل متسابق. وكما قلنا كلكم فائزين. نعود إليك يا عدنان.
9: أختار السؤال 13.
0: سؤال 13: ما دلالة قول الله تعالى: وهم لها سابقون؟ خلال 30 ثانية 4 إجابات.
9: الإجابة جيم: أنهم يتنافسون في الأعمال الصالحة.
0: صحيح. آدم.
10: 8.
0: ما العلاقة بين الاستئذان وحفظ خصوصية الناس؟ شو هي العلاقة بين أنك تستأذن وبين تحفظ خصوصية الناس؟

0: Tu se afelane? ST?
1: Bă.
0: Bă. Bă. إبراهيم.
2: سبعة.
0: وهذا سؤال يقول ما الحكم الشرعي لدخول بيت الآخرين دون استئذان؟
2: جيم محرم.
0: جيم محرم. هل هو محرم؟ نعم. نرجع لك يا عمر.
3: أربعة.
0: السؤال.
3: أربعة.
0: الرابع. السؤال الرابع: أي الآيات تؤكد على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله أوحى إلي أن تواضعوا

0: عشر ثواني.
1: باع.
0: باع.
2: إجابة خاطئة.
0: من عمر إلى ريان. ريان.
1: تسعة.
0: تسعة. لماذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيورث؟ في عندك أربع إجابات، علينا اختيار واحدة منها.
1: باء، لكثرة ما أوصى جبريل عليه السلام بالجار.
0: لكثرة ما أوصى جبريل عليه السلام بالجار. باء، إجابة سليمة. ومنك إلى ملاك.
3: سؤال عشرة.
0: العاشر. العاشر يقول: ما العلاقة بين الإيمان بالله تعالى وحسن المعاملة؟ ما العلاقة بينهما؟
3: دال، الإيمان الحقيقي يظهر في سلوك الإنسان مع الآخرين.
0: الإيمان الحقيقي يظهر. دال، إجابة صحيحة. وآخر ستة أسئلة وست مشاركات. براءة.
3: ثلاث.
0: ما دلالة لفظ حلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة؟
3: باء، اللباس الجميل الذي كان يلبسه الرجل.
0: اللباس الجميل، أخضر، صحيح. من براءة إلى عدن.
3: 11.
0: السؤال الحادي عشر يا عدن يقول: إلى ماذا يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه؟
3: باء، إلى احترام كبار السن وإكرامه.
0: إلى احترام كبار السن وإكرامهم. باء. ريتال.
3: ستة.
0: أي من الجمل التالية لا تعكس ثمرة الصدق؟ علينا اختيار واحدة من أربع إجابات خلال 30 ثانية.
3: دال، الصدق هو طريق إلى علو المنزلة بين الناس.
2: إجابة خاطئة.
0: الآن ننتقل إليك ياسمين.
3: 15.
0: ما هو التوجيه القرآني في سورة الحجرات عند سماع الخبر؟ شو لازم؟
3: جيم، التبين والتثبت خشية إصابة قوم بجهالة.
0: أحسنت. تلا.
3: 14.
0: ما المقصود بالحياة الطيبة في الدنيا؟
4: جيم، الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت.
0: طبقتي. والسؤال الأخير في الأسئلة طبعاً المغلقة، الأسئلة اللي فيها أربع إجابات مع آمنة.
3: خمسة.
0: السؤال الخامس: ما العلاقة التي يوضحها الحديث بين الصدق والبر؟
3: الصدق يؤدي إلى الأعمال الصالحة والخير. باء.
0: هل هو باء؟ نعم هو باء. شكراً يا آمنة. شكراً طبعاً لكل المتسابقين. هيك بنكون أنهينا ثلاث جولات الأسئلة المغلقة، وننتقل إلى لجنة الحكم من أجل أن توجه إليكم الأسئلة الخاصة، الأسئلة المفتوحة طبعاً هذه الجولة القادمة، ومن ثم يتم احتساب مجموع النتائج من قبل اللجنة بناء على ما تراكم حتى الآن، وتحديداً كمان السؤال الأخير، السؤال المفتوح اللي هو مهم جداً. تفضلي دكتورة سلوى.
5: يعاني شاب من اضطرابات نفسية حادة وحالة مستمرة من القلق والخوف، فأصبح يرفض الاختلاط بالناس ويشعر بانعدام الطمأنينة رغم تلقيه العلاج الطبي، وبينما أصر أحد أصدقائه على أن الحل يكمن في الأدوية فقط، رأى صديق آخر أن العلاج الحقيقي لا يكتمل إلا بالموازنة بين الأخذ بالأسباب الطبية واللجوء إلى الله تعالى من خلال تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته. حلل هذا الموقف وبين الفكرة الأساسية التي يناقشها الموقف، ما رأيك؟ استدل بإجابتك بآية قرآنية وبين وجه الاستدلال.
6: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتأكيد القرآن الكريم هو حل لجميع المشاكل ليس فقط الأدوية هي التي تحل المشاكل والاضطرابات التي يعيشها الإنسان، بل القرآن الكريم له دور أساسي في صلاح النفسية للإنسان. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن الكريم هو شفاء للروح وللراحة النفسية، وهذا.
0: شكرا يا عدنان، بورك، يعطيك العافية. طبعا هذه الإجابة تسجل من قبل لجنة الحكم التي تدرج هذه الإجابة. ننتقل إليك دكتور إياد، تفضل.
7: آدم حميد. آدم في طالب في المدرسة يعرف بكثرة صلاته وصيامه ومشاركته في الأنشطة الدينية، ولكن زملائه بدأوا يشتكون من أسلوبه الجارح وسخريته من الآخرين، حتى أصبح كثيرون ينفرون من التعامل معه رغم مظاهر تدينه. حلل هذا الموقف، بين الفكرة الأساسية التي يناقش هذا الموقف، واستدل في الإجابة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين وجه الاستدلال في هذا الحديث.
8: نعم، الإنسان مهما كان يعمل من الخيرات والصيام والزكاة والواجبات والسنن والنوافل، فجب عليه أن يحذر أن يقع في الأخطاء مثل التسخرية من الآخرين، لأنه يقفون أمامه يوم القيامة حتى يأخذ من خطاياه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فأعطه فحتى يعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ثم أخذ من خطيهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
0: شكرا يا آدم، يعطيك العافية.
9: شارك أحد الطلاب لسنوات في أعمال تطوعية متنوعة، فكان يزور المرضى ويجمع التبرعات للأسر المحتاجة، ويخصص جزءا من وقته وماله لخدمة الآخرين، ولكنه مع مرور الوقت بدأ يشعر بالإحباط، لأن بعض من ساعدهم قابلوه بالجحود، وخلال نقاش دار بينه وبين أصدقائه قال أحدهم: لو كنت مكانك لتوقفت عن مساعدة الناس، فما الفائدة من عمل الخير؟ أنت تتعب وهذا لا يعود عليك بالنفع نهائيا. حلل هذا الموقف، بين الفكرة الأساسية التي يناقشها الموقف، ما هو رأيك؟ وضح إجابتك بالاعتماد على آية قرآنية، ثم بين وجه الاستدلال من هذه الآية.
0: تفضل يا إبراهيم.
10: جزاك الله خيرا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. بس.
0: شكرا إبراهيم، أعطيك العافية.
10: أوكي.
0: نعود إليك دكتورة سلوى وسؤال آخر، هذه المرة إلى الطالب عمر.
11: أثناء عودة مجموعة من الطلاب من المدرسة في يوم ماطر، شاهدوا رجلاً مسناً يحاول عبور الشارع بصعوبة، كان يحمل أكياساً ثقيلة وقد بدا عليه التعب والعجز، تردد بعض الطلاب في مساعدته بحجة أنهم تعبون ويريدون الوصول سريعاً إلى بيوتهم، بينما بادر أحدهم إلى حمل الأغراض عنه ومرافقته حتى وصل إلى المكان الذي يقصده، وبعد ذلك دار نقاش بينهم، فقال بعض الطلاب: إن العطاء الحقيقي يكون بتقديم المال والتبرعات فقط، أما مساعدة الناس بالجهد والوقت فلا تعد عطاء ذا قيمة كبيرة، في حين رأى آخرون أن خدمة الناس وبذل الجهد من أجلهم صورة عظيمة من صور العطاء التي تسهم في تقوية الروابط الإنسانية داخل المجتمع. حلل هذا الموقف، ثم بين نوع العطاء الذي قام به الطالب، ما رأيك بتصرفه وضح مستدلا بحديث نبوي شريف مناسب وبين وجه الاستدلال.
12: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس ويعدى بها إثنان صدقة، ويعين الرجل على حمل دابته فيحمل عليها أو يرفع عليه متاعا صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوه إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن طريق صدقة. وفي حديث ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمها عند سنه. والتصرف لازم يكون إنه يساعده الختيار ويحملوا عنه، وعشان هو تعبان وكبير بالسن، والتصرف لازم يكون انه يساعدوه ويحملوا عنه ويتعاونوا.
0: بورك يا عمر، شكرا. دكتور
7: ريان، في احدى المدارس طرحت مبادرة لتنظيم زيارات دورية الى دار المسنين بهدف قضاء الوقت معهم والاستماع إلى تجاربهم ومساعدتهم في بعض احتياجاتهم اليومية، وكان رد بعض الطلاب أن كبار السن ينتمون إلى جيل مختلف، وأن الانشغال بهم لا يحقق فائدة حقيقية للشباب في هذا العصر المليء بالتكنولوجيا والانشغالات. وخلال النقاش علق أحد الطلاب قائلا: احترام كبار السن اختياري. حلل هذا الموقف وبين الفكرة الأساسية التي يناقشها، وعبر عن موقفك، واستدل في الإجابة على حديث نبوي شريف مناسب.
1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم، فيجب على كل مسلم يعظم الله تعالى أن يبر بكبار السن. وقال الله عز وجل في كتابه الحكيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيجب علينا أن نرأف ونرحم كبار السن، وهذا بمدلول الآية الكريمة والحديث الشريف. وهذا أمر ليس اختياري بل إجباري على كل مسلم ومسلمة يعظم الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله برسوله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا. دكتور خالد،
9: في أحد الأحياء السكنية تصاعدت حدة التوتر بين السكان بسبب تصرفات أحد الجيران الذي اعتاد إزعاج من حوله والتعدي عليهم بالكلام وعدم مراعاة مشاعر الآخرين وحقوقهم. فاستمر سالم في التعامل مع جاره بالصبر واللين، محاولا دفع الإساءة بالحسنى رغم استغراب المحيطين به وانتقادهم لموقفه. حلل هذا الموقف، ناقش الإشكالية الأخلاقية التي يطرحها، ثم عبر عن موقفك مستدلا بآية قرآنية مناسبة، ووضح وجه الاستدلال بهذه الآية.
3: أول شيء، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحكر. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الشيء بدل على أنك أنت لازم تكون مع المسلم، يعني جارك لازم تكون معه أخو، وممنوع أنت أنك تحسده ولا أنك تروح تغوش عليه. وفي بسورة النساء آية 36: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار.
0: شكرا يا ملاك، انتهى الوقت. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. كمان سؤال، تفضل الدكتورة.
11: اعتاد سالم دخول بيت أقاربه وجيرانه دون استئذان، وكان يبرر تصرفه بأن العلاقة بينهم لا تحتاج إلى طرق الباب أو طلب الإذن، خاصة أنه لا يقصد الإساءة لأحد. لكن بعض أفراد العائلة بدأوا يشعرون بالانزعاج، وعندما ناقشه أحدهم في الأمر أجاب سالم: أنا لا أفعل شيئا محرما وهم يعرفونني جيدا. حللي هذا الموقف، ما رأيك فيه؟ وضحي
5: في إجابتك مستدلة بدليل مناسب من القرآن الكريم، وبيني وجه الاستدلال.
13: أولا، تصرف سالم حرام. الدليل من القرآن الكريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية تدل على وجوب الاستئذان قبل دخول البيت لحرمة الخصوصية وراحة السكان أهل البيت.
0: شكرا بورك، يعطيك ألف عافية. دكتور إياد.
7: كان أحد الطلاب يقضي معظم ساعات يومه في التنقل بين مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية، وكان يبرر ذلك بقوله: أنا ما زلت صغير وسأهتم بمستقبلي عندما أكبر، فالوقت ما زال طويلا أمامي. حلل هذا الموقف، بين الإشكالية التي يطرحها، ما رأيك فيما يقول؟ وضح إجابتك مستدلة بذلك بدليل مناسب من السنة النبوية الشريفة، وبيني وجه الاستدلال في هذا الحديث.
13: أولا، الوقت هو نعمة عظيمة وهبها الله إيانا، وهي نعمة يجب أن يستغلها المسلم في كل لحظة من حياته، لأنه سيسأل يوم القيامة عن كل لحظة ضيعها. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة النبوية: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فهذا إهدار للوقت وأيضا إهدار للحسنات، لأن الله سيجازيك وسيحاسبك على كل لحظة قد ضيعتها. لذلك فأنا أنصحه أن يحافظ على وقته بالأعمال والعبادات الصالحة.
0: شكرا يا عدن، بالضبط على الوقت، 45 ثانية. ريتال. دكتور خالد.
9: انتشر عبر إحدى مجموعات الطلاب في وسائل التواصل تسجيل صوتي يتضمن اتهامات لطالب مرشح للمجلس الطلاب في المدرسة، وخلال ساعات قليلة بدأ كثير من الطلاب بإعادة إرسال التسجيل والتعليق عليه. وبعد تحقيق الإدارة في الموضوع تبين أن التسجيل مجتزأ ومحرف، وأن الهدف من نشره كان التأثير على نتائج الانتخابات. حللوا هذا الموقف، ناقشوا الإشكالية الأخلاقية، ما رأيكم؟ مستدلين بدليل مناسب من القرآن الكريم.
14: قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة الحجرات الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذلك دليل على أن تشويه السمعة وعدم التثبت من الأخبار وصحتها هو مفسدة في المجتمع وأمر يعود بالسوء على المجتمع ككل وعلى الفرد بشكل خاص.
0: شكرا يا ريتال. ياسمين، الآن كمان سؤال.
5: حصل أحدهم على منصب عال، فذلك جعله يتعامل بتعال مع الآخرين ويرفض الاستماع إلى آرائهم، ويعتقد أن مكانته ومنصبه تمنحه الحق في التقليل من شأن من حوله وتسمح له بأن يتعامل معهم بفظاظة وخيلاء. حللي هذا الموقف وناقش الإشكالية الأخلاقية التي يطرحها مستدلة بدليل مناسب من القرآن الكريم، بيني وجه الاستدلال.
15: هذا التصرف خاطئ، فالله تعالى أمرنا في كتابه العزيز بعدم التكبر والاستطالة على الناس بغض النظر عن منصب أو نسب أو مال أو أي أمر آخر. فقال في كتابه الكريم في سورة لقمان: إن الله لا يحب إن الله لا يحب كل مختال فخور، كما أن من وصايا لقمان في سورة لقمان عدم التكبر، وهذه من الوصايا والأمور التي أمر الله بالحرص عليها. خلص.
0: شكرا دكتور.
7: خلال نقاش دار بين مجموعة من الطلاب في المرحلة الثانوية حول مفهوم التكليف والمسؤولية في الإسلام، رأى بعضهم أن الخطاب الديني يركز بصورة أكبر على الرجال، واستندوا في رأيهم إلى بعض العادات والتصورات السائدة في المجتمع. حللي هذا الموقف، بين الإشكالية الفكرية التي يطرحها، ابدي رأيك مستدلة بآية قرآنية مناسبة مع بيان وجه الاستدلال.
4: أول إشي كلنا أولاً في المجتمع كلنا يجب علينا المسؤولية والرفق بالآخرين، والمسؤولية هي على كل الفئات من المجتمع، من كبار أو صغار أو شباب. ففي قوله تعالى كلنا في قوله تعالى
0: خمس ثواني
4: خلص سوري.
0: شكرا شكرا يا تالا، يعطيك العافية. شكرا لتالا. والسؤال الأخير في الجولة الأخيرة من الأسئلة، السؤال المفتوح الأخير، وبعدين طبعا اللجنة سوف تنتقل إلى غرفة داخلية من أجل التمحيص في النتائج دراستها وتعطينا العلامة الأخيرة لكل واحد من الطلاب والطالبات. دكتور خالد، سؤال أخير لك.
9: خلال مناقشة بين مجموعة من طلاب المراحل أو المرحلة الثانوية حول حقيقة الإيمان وأثر العبادة في حياة الإنسان، عبر أحد الطلاب عن قناعته بأن المحافظة على الصلاة تكفي، وهذا للحكم على صلاح الإنسان وإيمانه ودخوله الفردوس الأعلى. في المقابل رأى بعض الطلاب أن العبادة في الإسلام لا تنفصل عن السلوك والأخلاق. حللوا هذا الموقف، ناقشوا الإشكالية التي يطرحها، ثم أبدوا رأيكم مستدلين بآية قرآنية مناسبة مع بيان وجه الاستدلال.
0: نعم تفضل.
16: أولاً العبادة مش بس صلاة، يعني ليست فقط صلاة، في لازم أن كل العبادات، يعني زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ولازم احنا يعني العبادة لا تقتصر فقط على الصلاة، في غير الصلاة لازم نسويها يعني.
0: شكرا آمنة. شكرا لآمنة، شكرا لكل الطلاب، شكرا لجنة الحكم على كل الأسئلة التي وجهتها. فلتتفضل الآن لجنة الحكم من أجل دراسة النتائج والإجابات ليعطونا قائمة بثلاثة من الفائزين، وحتى تعود اللجنة من تمحيص النتائج ودراستها وفرزها، ندعو إلى المسرح المبتهل إبراهيم خليل، المنشد يوسف خطيب، وعازف الدف خالد كردي، من أجل تقديم وصلة إيمانية منسجمة مع روح المسابقة الإيمانية.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيك؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي.
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان أنت زيي وبتقلديني إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، البتنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
9: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو أوبرين.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
10: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم. الثالثة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع عن الغارات التي شنها سلاح الجو على أهداف تابعة لحزب الله الليلة الماضية، جاءت ردا على إطلاق المنظمة أكثر من 50 قذيفة صاروخية باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان، مما يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية هي العليمة أن من بين الأهداف التي تم قصفها مواقع لإطلاق قذائف صاروخية ومخازن وسائل قتالية ومقرات قيادة. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بعد ظهر اليوم باستمرار الغارات الإسرائيلية في عدة أماكن بأنحاء الجنوب، وبلغ 20 عدد القتلى إثر الضربات الإسرائيلية منذ أمس وفقا لمصادر محلية. إلى ذلك، أفادت قناة العربية أن إيران تهدد بالانسحاب من المفاوضات مع الولايات المتحدة نهائيا إذا تواصلت الهجمات الإسرائيلية في لبنان. وذكرت القناة أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيحاول خلال اجتماع اليوم في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إقناع طهران بإرسال وفد التفاوض إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل امرأة بنيران إسرائيلية في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى خارج الخط الأصفر، وبذلك بلغ 6 عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم بحسب مصادر طبية محلية. باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حادث السير الذي وقع ليلة الماضية على طريق رقم 1 قرب معالي أدوميم، مما أدى إلى مصرع شاب فلسطيني 20 من سكان الخليل وإصابة إسرائيليين بجروح، ووصفت حالة أحدهما بمتوسطة والآخر بطفيفة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تظل درجة الحرارة غدا دون تغير يذكر لتنخفض قليلا بعد غد الاثنين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقع غدا. أورشليم القدس وتل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة 30، جبال الجليل وبئر السبع 31، هضبة الجولان 35، وفي اللد والرملة تصل إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
5: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
5: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: ونحن نصل إلى المرحلة النهائية من هذه المسابقة الكريمة، وعم ببلغوني أن لجنة الحكم انتهت من فرز النتائج من أجل الحصول على الأرقام والعلامات النهائية، مع أنه كل الموجودين معنا هن ترحيب فيهن سفراء وسفيرات المحبة والقرآن الكريم بآياته بقيمه الجميلة. تعالوا ندعو اللجنة الكريمة للدخول. تفضلوا دكتور إياد زحالقة، دكتور خالد غنايم، دكتورة سلوى علينات مع النتائج. تفضلوا. عندكم النتائج دكتور، معناته نستلم النتائج ونسمع منك كلمة حول كيف كانت عملية الفرز وماذا وجدتم كلجنة تدارست الموضوع وفرزته.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما النتائج فكما قلتم جميعا كلهم فائزون، غير أن هناك فروقات طفيفة أدت إلى أن يكون هناك الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ويسعدني باسم لجنة التحكيم أن أسلمك النتائج.
0: شكرا شكرا دكتور، أشكرك دكتور إياد زحالقة، شكرا للجنة الحكم. النتائج بنخليها معنا لكمان شوي، نطوي الورقة، لأنه كل واحد كما قلنا من الطلاب المتنافسين هو عبارة عن فائز، وبالتالي كونهن فائزين بدنا إحنا نكرمهن كل واحد بشهادة خاصة فيه. عدنان محمد مرعي تفضل، آدم مجيب محميد، إبراهيم حميد، عمر خليل العناتي، ريان زياد مصاروي، ملاك أيمن مصاروي، براءة أحمد مواسي، عدن وليد العمور، ريتال فريج، ياسمين بدير، تالا عطية سيوري، وآمنة يونس العمور. تفضلوا، هؤلاء هم المكرمون. تعالوا ننادي على المكرمين أيضا لكي يكونوا معنا هنا، الدكتورة الماظة عثامني، الأستاذ علي هيكل تفضل الأستاذ علي لتكون معنا، والأستاذ بهاء سعدة. تفضلوا كل طالب من هؤلاء الطلاب. وندعو أيضا إلى المنصة قارئ القرآن محمد يوسف قرعان ليحصل أيضا على التكريم الخاص به. شكرا لكم، تفضلوا محلاتكم عشان نعلن عن أصحاب أعلى ثلاث علامات فقط. تفضلوا. إذن المسابقة تصل إلى نهايتها مع طلابنا وطالباتنا. نود توجيه العناية إلى أن الجوائز من جمعية المعالي للتوجيه الأكاديمي والمجتمعي. إحنا بنحكي عن ثلاث جوائز، جائزة عبارة عن ساعة إلكترونية، جائزة عبارة عن آيباد، والجائزة الأولى عبارة عن كمبيوتر. طبعا جمعية المعالي بإدارة السيد يوسف عارف أبو فروي. من أجل التكريم النهائي تعالوا ندعو إلى المنصة الأستاذ جلال صفدي. تفضل أستاذ جلال. الدكتورة الماظة عثامني تفضلي دكتورة، والأستاذ خليل شدافني الإعلان عن النتائج. المرتبة الثالثة يفوز أو تفوز بها طالب أو طالبة اسمه من الورود من الجنوب من مركز البلاد، ياسمين بدير من مدرسة دركة وكفر قاسم. الطالبة ياسمين بدير تحصل على المرتبة الثالثة. تفضل ياسمين. مبارك ياسمين، شكرا جزيلا ياسمين بدير كفر قاسم. وننتقل إلى المرتبة الثانية، من باقة الغربية تأتينا الطالبة الحاصلة على المرتبة الثانية براءة أحمد مواسي. أما الفائز أو الفائزة، فائزة أو فائزة بالجائزة، طبعا ما هو سفير القيم القرآنية لهذا العام للمدارس الثانوية في هذا البث التلفزيوني والإذاعي الخاص. تعالوا نرحب بالطالب أو الطالبة لكي نبارك له هذا الفوز من أقصى الجنوب، من كسيفي عدن وليد العمور.

إذن استمعتم سيداتي وسادتي مستمعي راديو مكان في كل مكان لإعادة لمسابقة القرآن الكريم للمدارس العربية الذي نقلته قناة مكان مؤخرا. المسابقة كانت لاختيار سفير القيم القرآنية والإنسانية وكانت من تقديم الزميل نادر أبو تامر. الآن عودة إلى الموسيقى والأغنيات حتى الساعة الرابعة. دائما استمعوا إلينا، تابعونا وشاهدونا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي. معكم في هذه الفترة في اختيار هذه الأغنيات سامر أبو زياد. دائما أتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات.

0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
2: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
1: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل 90، الخيار الكيلو بشيكل 90، بطاطا الكيلو بشيكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: لشتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
6: ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
8: الرضيعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع أن الغارات التي شنها سلاح الجو على أهداف تابعة لحزب الله الليلة الماضية جاءت ردا على إطلاق المنظمة أكثر من 50 قذيفة صاروخية باتجاه قوة الجيش العاملة في جنوب لبنان، مما يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية إيال عليمة أن من بين الأهداف التي تم قصفها مواقع لإطلاق قذائف صاروخية ومخازن وسائل قتالية ومقرات قيادة. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بعد ظهر اليوم باستمرار الغارات الإسرائيلية في عدة أماكن بأنحاء الجنوب، وبلغ 20 عدد القتلى إثر الضربات الإسرائيلية منذ أمس وفقا لمصادر محلية. في قرية تل عراد غير المعترف بها نظمت اليوم فعالية تضامنية مع عائلة النباري في عقاب هدم ما يقارب 40 منزلا تابعا للعائلة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الفعالية شهدت حضورا واسعا لسكان النقب، وأعرب المشاركون عن رفضهم القاطع لسياسة هدم البيوت. ونظمت الفعالية بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها. أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس في أورشليم القدس أن السلطات قامت قبل بضعة أيام بمصادرة أراضي تابعة لها في حي سلوان شرقي العاصمة، وطردت ممثل البطريركية بقوة. وجاء في بيان البطريركية أن إسرائيل قامت أيضا باقتلاع الأشجار وإحاطة العقار بالأسيجة. وندد البطريرك ثيوفيلوس الثالث بالحادثة معتبرا إياها استيلاء غير قانوني على ممتلكات أصيلة للكنيسة وسابقة خطيرة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
9: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: تظل درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر لتنخفض قليلا بعد غد الاثنين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقع غدا: أورشليم القدس وتل أفيف 28، حيفا 27، الناصرة 30، جبال الجليل وبئر السبع 31، هضبط الجولان 35، وفي اللد والرملة تصل إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.

في فنانين بتركوا أغاني وفي فنانين بتركوا أثر، وأحياناً بخلص البرنامج لكن الأغاني بتضل مكملة معنا بعقلنا وقلبنا وإحساسنا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وأخيرة من بلاي ليست استوديو. البلاي ليست المأخوذة من برنامج استوديو اللي رافقنا على مدار موسم كامل عبر شاشة قناة مكان. برنامج من تقديم مي مرعي وقيادة الأوركسترا والتوزيع الموسيقي للدكتور تيسير حداد. واليوم بنوصل للمحطة الأخيرة مع الشحرورة صباح، الفنانة اللي غنت للحب وللفرح وللحياة وظلت لعقود طويلة واحدة من أكثر الفنانات حضوراً على المسرح العربي. وبصوت الفنانة ميرا عازر من الرملة رح نسمع مجموعة من أجمل أغاني صباح، ورح نمر كمان بمحطات أخيرة من رحلة استوديو مع أصوات من بلادنا حملت تراث كبار الفن العربي بطريقتها الخاصة. منبدأ مع صباح نفسها، ساعات ساعات، من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار جمال سلامي.

0: ولدت صباح المعروفة بلقب الشحرورة عام 1927 في بيت الدين في جبل لبنان، في بيئة مشرقة تتمايل بين الجبل والوادي. اسمها الكامل جورجينا حداد، ونشأت في بيت أحب الفرح، فكان صوتها المتفجر مثل شمس تولد كل يوم من جديد. دخلت عالم الفن مبكرا، فبرق صوتها في السينما المصرية، ثم صارت واحدة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي. جمعت صباح بين قدرة طربية واسعة وحضور لافت، تغني للبهجة كما تغني للحنين، وترقص بين الخفة والشجن بسهولة ساحرة. مع الخمسينيات والستينيات أصبحت صباح عماداً من أعمدة الموسيقى اللبنانية، تقدم أغنيات خالدة مثل ساعات ساعات، على البساطة وزي العسل، أغاني أضافت بهجتها وبصمتها الخاصة إلى كنز الطرب العربي. تحولت صباح إلى أسطورة فنية ممتدة، نساء وصوت ومسرح وحياة وحضور لا يغيب.
1: في فنانات نجحوا بإحساس وصوت وقدروا يدخلوا قلوبنا، وفي فنانات تحولوا لظاهرة فنية. صباح كانت من النوع الثاني. على مدى أكثر من نصف قرن وقفت على المسارح، مثلت في السينما وسجلت مئات الأغاني. أكثر شيء ميزها إنها بقيت كتير قريبة من الناس، ما غنت فقط للحزن، غنت للفرح كمان. ومن أعمالها بصوت ميرا عازر يا طير الطاير إله، وحق الفرقة اشتقت له، وهالأغنية كمان غنتها نجوى كرم وقالت فيها يا طير الطاير إله وحق العذرة اشتقت له، من كلمات أسعد سابا وألحان فيلمون وهبي.

على مدار أسابيع أخذنا استوديو برحلة طويلة بين أصوات صنعت ذاكرة الموسيقى العربية، واليوم وإحنا بمحطتنا الأخيرة مع صباح منمر كمان على مجموعة من الفنانين اللي تركوا بصمتهم الخاصة، واللي فنانين من بلادنا أعادوا تقديم أغانيهم بمحبة واحترام كبير، من محمد عبد الوهاب لفريد الأطرش لعبد الحليم حافظ وديع الصافي وصباح فخري، محطات موسيقية رافقت هالموسم وبترافقنا اليوم في حلقتنا الأخيرة. بعض الفنانين نجحوا كمطربين وبعدين تركوا أثر أبعد من هيك بكتير. محمد عبد الوهاب من الفنانين اللي غيروا شكل الأغنية العربية الحديثة كملحن ومطرب، ساهم في إدخال أساليب موسيقية جديدة وترك وراءه إرث ما زال حاضر حتى اليوم ورح يبقى، وتقريبا غنى شي 255 أغنية بصوته ولحن حوالي 194 أغنية للفنانين مثل أم كلثوم عبد الحليم ونجاة الصغيرة. من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان وغناء محمد عبد الوهاب بصوت أنور زيدان من غير لي.

نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي على قناة مكان. وقت اللي بنذكر فريد الأطرش صعب إنه نفصل بين المطرب وبين الملحن. فريد الأطرش واحد من الفنانين القلائل اللي نجحوا في صناعة هوية موسيقية خاصة فيهم، وحتى اليوم بعد ألحانه من أكثر الألحان حضوراً في ذاكرة المستمع العربي. بنسمع أغنية لفريد الأطرش بصوت روزان خوري.

لكل جيل في صوته الخاص، وبالنسبة لكثيرين عبد الحليم كان أكثر من مجرد مطرب، كان صوت مرحلة كاملة وصوت المشاعر اللي لاقت طريقة للناس ببساطة وصدق على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، اللي غناها في فيلم لحن الوفاء سنة 1955 من كلمات محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل. رح نسمعها بصوت شادي دكور.

ومن لبنان لصوت ارتبط بالأرض والناس والبساطة، ارتبط بقوة للجبال وانسياب الوديان ووديع الصافي. الفنان اللي لعب دور كتير كبير بحفظ الأغنية اللبنانية الشعبية وإيصالها لأجيال جديدة بصوت أحمد فودي. خلينا نسمع أغنية لوديع الصافي.

أم التراب الأصيل فإله حكاية تانية مع سبح فخري. كان من أبرز الأصوات اللي حافظت على القدود الحلبية وقدمتها لجمهور واسع في العالم العربي وخارج العالم العربي. من أشهر مغنى قدك المياس، يا مال الشام، خمرة الحب، ابعث لي جواب، مالك يا حلوة مالك، يا طيرة طيري، فوق النخل. سجل ما يقارب 160 لحن بين أغنية وقصيدة وموشح وموال. خلينا نسمع أغنية لسبح فخري بصوت عقاب مغربي.

نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي على قناة مكان. على مدار هالموسم تنقلنا بين مدارس موسيقية مختلفة، من سيد درويش لعبد الحليم حافظ لأم كلثوم لزكي نصيف وديع صافي، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب وصباح فخري، واليوم عم نوصل لصباح. لكن الرحلة ما كانت فقط رحلة مع الكبار، كانت أيضا رحلة مع أصوات جديدة حملت التراث وأضافت إله كتير من شخصيتها. ولهيك قبل ما نطوي الصفحة الأخيرة من الاستوديو رح نترك من المساحة للأغاني اللي حملت بصمة أصحابها، ومن الطبيعي نبلش مع صاحبة حلقة اليوم. نسمع الأغنية الخاصة للفنانة ميرا عازر، مش مسافر، كلمات وألحان ميرا عازر.

نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. ومن الأغاني اللي عاشت معنا وعشنا معها الإحساس والفرح، الدمعة والشوق، للأغاني اللي بعدها عم تتنفس الحياة وبترسم طريقها على الساحة الفنية. هلأ رح نسمع الأغنية الخاصة لروزان بولس من ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد.

خلينا نسمع الأغنية الخاصة للفنان أحمد فودي من ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد، دقيتي بقلبي على باب الفرحة.

صوت كمان مميز وجميل، عم يكمل هالمساحة بطريقته الخاصة، أغنية بصوت صفاء أبو حمود. رح تقدم أغنية وينون من كلمات نضال برباري وألحان دكتور تيسير حداد.

0: صوت جديد بس عارف تماما منين جاي ولوين بده يوصل. شادي دكور رح يقدم أغنية هيدا قدري من كلمات وألحان دكتور تيسير حداد. من سيد درويش لصباح ومن الأصوات اللي صنعت تاريخ الموسيقى العربية.
1: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط.
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: أمريكا ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان.
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
10: أنا زيك بابا.
11: شو يعني زيي؟
10: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
11: حبيبي أنا فخور فيك.
10: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
11: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
12: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
10: أنا زيك بابا.
12: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة بسبب ما وصفته بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وهدد مقر خاتم الأنبياء باتخاذ خطوات إضافية. ومن جانبه نفى قبل قليل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الإعلان الإيراني، موضحا أنه ما من دليل في الميدان على إغلاق المضيق. جاءت أقواله في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز. هذا وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنها تواصل توفير مكان سري وموثوق في منتجع بورجنستوك لتسهيل المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأكدت الوزارة أنها لن تكشف عن التفاصيل حول المشاركين في المحادثات ومضمونها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل قليل أن وفد التفاوض الإيراني سيتوجه إلى سويسرا على الفور. في قلنسوة أسفرت جريمة إطلاق النار عصر اليوم عن إصابة فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى مئير في كفر سابا لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات. أخرجت قوة الأمن مواطنا يهوديا دخل إلى قلب مدينة رام الله، وشددت أجهزة الأمن على حظر دخول إسرائيليين إلى المناطق المصنفة ألف في الضفة الغربية. في قرية تل عراد غير المعترف بها نظمت اليوم فعالية تضامنية مع عائلة النباري في أعقاب هدم ما يقارب 40 منزلا تابعا للعائلة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الفعالية شهدت حضورا واسعا لسكان النقب، وعرب المشاركون عن رفضهم القاطع لسياسة هدم البيوت. ونظمت الفعالية بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها. أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس في أورشليم القدس أن السلطات قامت قبل بضعة أيام بمصادرة أراض تابعة لها في حي سلوان شرقي العاصمة، وطردت ممثل البطريركية بقوة. وجاء في بيان البطريركية أن إسرائيل قامت أيضا باقتلاع الأشجار وإحاط العقار بالأسيجة. وندد البطريرك ثيوفيلوس الثالث بالحادثة معتبرا إياها استيلاء غير قانوني على ممتلكات أصلية للكنيسة وسابقة خطيرة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر لتنخفض قليلا بعد غد الاثنين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 6:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: على قناة مكان.
1: بلحظة من إيه من غطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك.

والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي. الحب

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيك؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي،
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل وتسعين، الخيار الكيلو بشيكل وتسعين، بطاطا الكيلو بشيكل وتسعين، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة بسبب ما وصفته بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن جانبه نفى نائب الرئيس الأمريكي فانس الإعلان الإيراني موضحا أنه ما من دليل في الميدان على إغلاق المضيق. جاءت أقوال نائب الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وفد التفاوض الإيراني سيتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات مع واشنطن. وأكدت وزارة الخارجية في إسلام أباد عقد جولة محادثات تقنية غدا بمشاركة وسطاء باكستانيين وقطريين. هذا وتحدثت بعض وسائل الإعلام قبل قليل أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس أوعزاه إلى جيش الدفاع بوقف استهداف حزب الله في لبنان في هذه المرحلة دون الانسحاب من الأراضي اللبنانية. في قلنسوة أسفرت جريمة إطلاق نار عصر اليوم عن إصابة فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى ميرفيك فارسابا لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات. أخرجت قوات الأمن مواطنا يهوديا دخل إلى قلب مدينة رام الله، وشددت أجهزة الأمن على حظر دخول إسرائيليين إلى المناطق المصنفة ألف في الضفة الغربية.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
2: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجة الحرارة غدا دون تغير يذكر لتنخفض قليلا بعد غد الاثنين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقع غدا: أورشليم القدس وتل أفيف 28، حيفا 27، الناصرة 30، جبال الجليل وبئر السبع 31، هضبة الجولان 35، وفي اللد والرملة تصل إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشر من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: منقلهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه. منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
9: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: الخروقات في الجبهة اللبنانية، 50 قذيفة لحزب الله وغارات عنيفة لجيش الدفاع. مفاوضات جنيف على المحك، ويتكوف وكوشنر في سويسرا ومساع باكستانية في طهران. من تحالف مطلق إلى صدام الاستراتيجيات، ترامب ونتنياهو، تضارب المصالح واختلاف المسارات. إعدام بدم بارد، اللحظات الأخيرة في حياة الزوجين خالد وحنان جمل من قلنسوة، جريمة موثقة. كفى لهدم المنازل، يوم تضامني في تل عراد ودعوات لتصعيد الحراك الشعبي في النقب. والمونديال يتواصل على مكان، وشغف الجماهير يرافق المنتخبات نحو حلم التتويج باللقب. أهلا بكم. يشهد جنوب لبنان يوما ثانيا من تبادل إطلاق النار الكثيف، رغم الإعلان أمس عن تجديد وقف إطلاق النار، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل 22 شخصا على الأقل في الجانب اللبناني إثر الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله، ردا على إطلاق أكثر من 50 قذيفة باتجاه قوات جيش الدفاع. ونقول مساء الخير لمراسلنا نجيب قزل. إذا نجيب، خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار، ضعنا في صورة الأوضاع بداية.
1: نعم نايف، خروقات متواصلة خلال اليومين الأخيرين، غارات عنيفة كما ذكرت من قبل جيش الدفاع باتجاه مناطق عديدة. هذه الغارات نفذت باتجاه منطقة النبطية ومنطقة صور. هذا اليوم كما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن مقتل 22 شخصا، بالأمس كان هنالك أيضا إعلان عن مقتل 58 شخصا. العدد الإجمالي منذ يوم أمس وهذا اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 80 قتيلا خلال هذه الغارات الجوية التي نفذت كما ذكرت على منطقتين، منطقة صور ومنطقة النبطية. في جيش الدفاع يقولون إن هذا الاستهداف واستهداف هذه الأماكن وكل هذه الأماكن جاء ردا على الاعتداءات المتواصلة من قبل منظمة حزب الله الإرهابية على القوات العاملة في جنوبي لبنان. نحن نذكر أن هذه الغارات بدأت منذ حادثة الدبابة التي سقط فيها 5 جنود من جيش الدفاع. هذه الحادثة جيش الدفاع ما زال يحقق فيها، هنالك عدة اتجاهات ومسارات في التحقيق. حتى الآن لم يتم التأكد نايف إذا كان هذا الانفجار داخل الدبابة نتج عن اعتداء من قبل حزب الله أم هو خلل فني. هذا الأمر يعني لم يتضح حتى الآن، ولكن على أرض الواقع جيش الدفاع يقول إن هذه الاعتداءات المتواصلة. جيش الدفاع لم يقف يعني مكتوف في الأيدي تجاه كل هذه الاعتداءات. جيش الدفاع خلال اليومين الأخيرين،
0: اعتداءات حزب الله نجيب اخترقت الحدود الإسرائيلية؟
1: هي لم تخترق الحدود الإسرائيلية، هي وجهت إلى المنطقة الصفراء التي تعمل بها قوات جيش الدفاع في جنوبي لبنان. نحن نتحدث عن إطلاق مسيرات وأيضا إطلاق قذائف صاروخية باتجاه هذه القوات العاملة هناك. جيش الدفاع يقول إنه خلال اليومين الأخيرين قام باستهداف 300 هدف. من هذه الأهداف هو يقول إنه قام باستهداف قواعد عسكرية وبنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية. كما ذكرنا غارات عنيفة، هذه الغارات توقفت عند الساعة 12 ظهرا تقريبا أو عند 1. جيش الدفاع قبل قليل يعلن، أو مسؤول عسكري وأيضا مسؤول سياسي يعلن في هذه الأثناء عن أن إسرائيل عادت إلى معاهدة الهدوء يقابله هدوء أو إطلاق النار يقابله إطلاق نار. بمعنى أن إسرائيل لم تقم أعلنت عن وقف إطلاق استهداف قواعد حزب الله ووقف الغارات الجوية في هذه الأثناء، ولكن يعني إذا كان هنالك أي خرق آخر من قبل منظمة حزب الله الإرهابية فإن جيش الدفاع على أهبة الاستعداد لمواصلة الغارات الجوية التي كما ذكرنا وكما شهدنا يعني خلال اليومين الأخيرين غارات جوية عنيفة جدا نايف. نحن نتحدث عن دمار هائل في العديد من القرى المتواجدة في هذه المحافظات، محافظة النبطية ومحافظة صور. إذن يعني جيش الدفاع في هذه الأثناء يوقف كل الغارات الجوية، ولكن ميدانيا وعلى أرض الواقع جيش الدفاع يواصل العمل في المنطقة الصفراء، عمليات تطهير هذه المناطق من البنى التحتية الإرهابية. حزب الله يقول إنه يعني جيش الدفاع يواصل وجوده في لبنان، وهو لديه الحق بإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاههم. بطبيعة الحال يعني نايف كل هذه الأمور هي تلقي بظلالها على كل المساعي لوقف هذه الحرب والاتفاقيات بين واشنطن وطهران. نحن نذكر أنه جراء كل هذه الغارات الجوية التي نفذت في جنوب لبنان، الحرس الثوري الإيراني يعلن هذا اليوم عن إغلاق مضيق هرمز، وكانت هنالك أيضا وسائل إعلام لبنانية مقربة من حزب الله التي قالت إن إيران تهدد بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل هذا اليوم. هذا الأمر يعني بطبيعة الحال لم يتم التأكد منه، ولكن يعني في طبيعة الحال على ما يبدو أن هذا هي الأمر، على ما يبدو أنها في نهاية المطاف هي تهديدات ليس إلا، حيث أنه يعني في آخر المستجدات حول المفاوضات بين واشنطن وطهران، قبل قليل وردت معلومات أن الطاقم الإيراني متجه يوم غد إلى سويسرا لمتابعة هذه المباحثات. وأنت ذكرت أيضا أن ستيف ويتكوف وكوشنر هما في سويسرا، هما اتجها يوم أمس إلى استمرار هذه المفاوضات.
0: نعم، وهنالك أنباء تتحدث يعني أنه نائب الرئيس الأمريكي أيضا جيدي فانس يستعد للإقلاع باتجاه سويسرا للمشاركة في المفاوضات التي ستنطلق هناك مع الجانب الإيراني.
1: نعم، هذا ما نشره بالأمس على حسابه على منصة إكس أنه سوف أيضا يتجه، ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن. في سويسرا هناك كما ذكرنا كوشنر وأيضا ستيف ويتكوف. هذه المفاوضات كما ذكرنا هي تأتي يعني بعد التوقيع على مسودة التفاهمات بين واشنطن وإيران. إيران تركز في هذا الاتفاق على توحيد جميع الجبهات، بمعنى أن انسحاب جيش الدفاع من إيران وأن يشمل هذا الاتفاق لبنان، أن يشمل هذا الاتفاق في نهاية المطاف أيضا لبنان. أيضا يعني نايف سوف ننتظر ونرى يعني يوم غد سوف كيف سيكون، وينتهي هذا اليوم يوم آخر من المفاوضات حول إنهاء هذه الحرب الكبرى في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وحزب الله.
0: نعم، شكرا جزيلا لك نجيب.
1: شكرا لك.
0: وعقب الإعلان أمس عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، تقرر إجراء جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، ويتواجد هناك الموفدان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر، فيما يتوقع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أيضا. تقرير ريم مارون.
2: بعد توقيع ترامب وبازاشكيان إلكترونيا مذكرة تفاهم صباح الخميس، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة إنهاء القتال على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. وحينها اتجهت الأنظار صوب سويسرا التي كان من المفترض أن تحتضن أمس مراسم إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والشروع في فترة تفاوض قابلة للتمديد مدتها 60 يوما وفقا لتفاصيل مذكرة التفاهم.
3: We will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water.
2: وبينما كان الجميع يترقب بدء الاجتماع، ظهرت مؤشرات تعثر المسار التفاوضي قبل أن يبدأ. الملف اللبناني يتصدر المشهد ويعطل تقدم المفاوضات، حيث أكد مصدر مطلع أن الوزير الإيراني أبلغ عددا من نظرائه أمس أن وقف إطلاق النار في لبنان يعد قضية محورية بالنسبة لإيران ويمثل عاملا حاسما لنجاح أو فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وبعد يوم على إرجاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف بشأن اتفاق نووي محتمل، أفاد مسؤول أمريكي بأن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى، وأضاف أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي موجود بالفعل في سويسرا. كذلك كشف مصدر مطلع بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي هو الآخر في سويسرا للمساعدة في الجوانب الفنية للمحادثات النووية، وذلك قبيل الوصول المحتمل لكبار المفاوضين.
4: Now it's for us to sit down with our American colleagues, our Iranian colleagues, and start formulating the concrete steps that will have to be taken. So I think it's good that the memorandum is there. And now the technical work starts.
2: وبالتزامن يبدو أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للتوجه إلى جنيف اليوم أيضا، لكن المصدر أوضح أن هذه الخطة لا تزال قابلة للتغيير، في حين وصل مسؤول باكستاني رفيع إلى طهران لإقناعها باستئناف المفاوضات مع واشنطن. وفي ظل هذه التطورات يكتنف الغموض المرحلة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن مع مواصلة إسرائيل في عملياتها العسكرية ضد حزب الله، ما يتعارض مع بند أساسي في مذكرة التفاهم مع انطباع أمريكي من أن إسرائيل قد تتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران، ما يفسر على أنه علامة الهزيمة لإسرائيل في حال تم الاتفاق وفق بعض السياسيين. فمن يملك الكلمة الأخيرة؟
0: وإلى توتر العلاقات بين ترامب ونتنياهو وتصاعد المؤشرات على فتور غير مسبوق في العلاقة التي طالما وصفت بالاستثنائية، فمن الإشادات المتبادلة إلى رسائل تدعو إلى التعقل، ومن التنسيق في الحرب على إيران إلى خلافات حول لبنان ومستقبل المنطقة. توترات تتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست لتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مستقبل هذه الشراكة السياسية. إليكم هذا التقرير.
5: شبكة العلاقات بين ترامب ونتنياهو كانت دائما قوية وصلبة لا تشوبها شائبة، إلا أنها في الآونة الأخيرة أخذت تتزعزع، ما جعل ترامب يدعو نتنياهو إلى التعقل، بل وحتى أنه أخذ ينبش في ملف انتخابات الكنيست القادمة، وذلك بعد أن كان يكثر من الإطراء لنتنياهو.
6: Other people might not exist right now if you want to know the truth. That's a pretty big statement, but it's true.
5: هذه الإطراءات أمام الكاميرات كانت بارزة خلال التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في حرب 40 يوما ضد إيران، ولكن الحرب طالت وطالت وأخذ ترامب يبحث عن المخرج ووجده. ونتنياهو حاول طوال الأسابيع الأخيرة إقناع ترامب بالعودة إلى قصف إيران ولكنه فشل.
7: This has been the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And he respects me, I respect him. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out.
5: ولكن هذه الخلافات أصبحت ملموسة أكثر فأكثر، وخاصة بعد اعتقاد الإدارة الأمريكية أن قصف لبنان يهدف إلى إفشال الاتفاق مع إيران.
8: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up.
5: التواجد العسكري في لبنان يعتبر إحدى قضايا المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومن سيقرر فيها ليس سوى ترامب.
9: Maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. At a poll this morning, I'm 99%.
5: يأتي هذا فيما أن البلاد ستشهد بعد حوالي 3 أشهر انتخابات للكنيست.
0: وإلى واقع العنف والجريمة في المجتمع العربي، كاميرات المراقبة في مدينة قلنسوة وثقت لحظات تنفيذ الجريمة المزدوجة التي أودت بحياة الزوجين خالد وحنان جمل فجر يوم الخميس الماضي. التوثيق الصادم يظهر مهاجمة مسلحين على متن دراجات نارية لسيارة الضحيتين وإمطارها بالرصاص من مسافة قريبة جدا. إليكم تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
10: توثق هذه المشاهد جريمة القتل المزدوجة التي وقعت يوم الخميس الماضي في مدينة قلنسوة، وراح ضحيتها الزوجان خالد وحنان جمل بينما كانا في طريقهما إلى عملهما في دار للمسنين. ويظهر التوثيق كيف اقتربت دراجة نارية كان يستقلها مسلحان من مركبة الزوجين قبل أن تلتصق بها لثوان معدودة، وبعد ذلك فتح المسلحان النار من مسافة قصيرة جدا في هجوم خاطف نفذ بدم بارد قبل أن يلوذا بالفرار من المكان. وأسفر إطلاق النار عن إصابة الزوجين بجروح قاتلة أودت بحياتهما بعد وقت قصير. وبحسب التقديرات فإن الضحيتين لم تكونا طرفا في أي نزاع معروف، فيما تشير الشبهات إلى أنهما وقعتا ضحية لصراع لم تكونا معنيتين به بصورة مباشرة. وقد أثارت الجريمة حالة من الصدمة والغضب في قلنسوة وفي المجتمع العربي عموما، لا سيما أن الضحيتين كانتا في طريقهما إلى العمل لحظة وقوع الهجوم. وتواصل الشرطة تحقيقاتها في محاولة لكشف هوية المنفذين وتقديمهم إلى العدالة. وتأتي هذه الجريمة في وقت لا تزال فيه أصداء جريمة القتل المزدوجة في بلدة بقعاثة حاضرة بعد مقتل مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعاد سعادي من حرفيش مساء يوم الجمعة. وفي أعقاب تلك الجريمة أعلن المجلس المحلي في بقعاثة الإضراب العام يوم غد، إلى جانب تنظيم فعاليات احتجاجية من بينها مسيرة صامتة، وذلك وسط استمرار القلق من تصاعد أعمال العنف وخشية سقوط المزيد من الضحايا.
0: نظمت القيادة العربية في منطقة الجنوب يوما تضامنيا مع أبناء عائلة النباري في بلدة تل عراد، وذلك في أعقاب إجبارهم على هدم منازلهم لتفادي الغرامات الباهظة. وشارك في الفعالية مئات المواطنين العرب واليهود تنديدا بتصاعد سياسة هدم المنازل. كما أعلن عن حراك احتجاجي يشمل مظاهرة حاشدة في بئر السبع يوم الخميس المقبل وخيمة اعتصام مفتوحة. تقرير مراسلنا أحمد أبو صويس.
11: لا يملك المواطنون العرب في منطقة الجنوب في مواجهة سياسة الهدم المتصاعدة سوى التعبير عن غضبهم ورفضهم لها إلا عن طريق التضامن والكلمة، حيث نظمت القيادة العربية في منطقة الجنوب اليوم يوما تضامنيا مع أبناء عائلة النباري في منطقة تل عراد الذين اضطروا الأسبوع الماضي إلى هدم منازلهم بشكل ذاتي تنفيذا لأوامر الهدم التي تلقوها وتفاديا للغرامات الباهظة.
12: تل عراد هي الجولة الثانية من النكبة، يعني النكبة اللي كانت ما انتهت، اليوم بعد 75 سنة ودهم يرحلوهم من تل عراد بدون ما يقول هم وين تمشوا، بمعنى حتى الحكم العسكري اللي كان، حتى النكبة اللي كانت أخف من النكبة المطروحة اليوم.
13: الهدم لن يوقف الحياة، هذا ما نقوله لهذه الحكومة، الهدم لن يوقف الحياة. نحن لوننا كلون الأرض، جسدنا كجسد الأرض، لن نخذلها أبدا.
11: وشارك في هذا اليوم التضامني مئات المواطنين العرب واليهود من مختلف أنحاء البلاد تعبيرا لدعمهم لأبناء العائلة وللسكان العرب في المنطقة الذين يواجهون في السنوات الأخيرة تزايدا في وتيرة هدم بيوتهم، حيث طالب المشاركون بتكثيف الجهود الشعبية والجماهيرية للتصدي لهذه السياسة.
14: هذا النضال لازم يكون نضال مشترك ولازم يكمل، اليوم تل عراد وبكرة كمان وكمان قرى، وتزايد عدد البيوت اللي عليها أوامر هدم هذا بقول لأي محل إحنا عملنا من روح بهاي الدولة.
15: זה לא ראוי, זה לא הגון, זה ממש בצורה ברברית. להוציא אותם, להרוס להם, להשאיר אותם בלי בתים. עכשיו הקיץ, מה יהיה בחורף, איפה הם יהיו בחורף, כל הדברים האלה. זה ממש, ממש נורא והיום, ממש עצור.
11: وخلال هذا اليوم التضامني أعلنت القيادة العربية عن تنظيم مظاهرة حاشدة يوم الخميس القادم في مدينة بئر السبع قبالة مكاتب سلطة توطين البدو في الجنوب إلى جانب إقامة خيمة اعتصام احتجاجية تنديدا بسياسة الهدم المتواصلة.
16: نضال الجماهير إخواني يبقى صدقوني هو الأساس. في فرق بين يكون 300 و400 وفي فرق بين

0: من أجل تعزيز تأثيرهم السياسي وإحداث تغيير في سياسة الحكومة.
1: لو هاي الحكومة فعلاً تحمل اسم حكومة تخدم مواطنيها أو الوزراء اللي فيها، كان ما بتعاملوا معانا بهاي الطريقة، ما بتعاملوا معانا كمواطنين. وإيش كمان، إحنا مواطنين أصلانيين، إحنا مش أجينا لهون، إحنا خلقنا هون.
2: لا حد خلفنا لا عمل عيد، ولا حد خلفنا عمل عملية، ولا حد خلفنا ولا عمل. إحنا هني
0: وفي ختام هذا اليوم تجول المشاركون بين المنازل التي هدمت واطلعوا عن قرب على معاناة العائلات المتضررة، على أمل أن يسهم هذا اليوم في حشد أوسع مشاركة في المظاهرة المقررة يوم الخميس المقبل.
3: وانعطاف حاد الآن إلى مونديال 2026. مساء الخير خالد دراوشي، مراسل شؤون رياضية. خالد، مباريات مثيرة كانت هذه الليلة، خلينا نبدأ مع أستراليا والولايات المتحدة.
4: نعم، أستراليا والولايات المتحدة مباراة يعني كانت شيقة جدا، مباراة كانت من اتجاه واحد بإمكان القول نايف. هاي المباراة يعني استطاع المنتخب الأمريكي في الدقيقة 11 بهدف ذاتي من بورجس تسجيل هذا الهدف وفتح الطريق للمنتخب الأمريكي من أجل التسجيل، وأيضا إضافة هذه السلسلة الجيدة على أرضه، خصوصا أن أمريكا دولة تعرف بأنها ليست دولة كرة قدم، لكن صحيح. المنتخب الأمريكي بقيادة بوتشيتشينو هو منتخب يبلي بلاء حسن، وهذا فوز ثاني. وأيضا في الدقيقة 43 بإمكاننا القول أيضا هنا أضيف الهدف الثاني، الآن نحن نراه على الشاشة، هدف جاء عن طريق أليكس فريمان، هذه الركلة جاءت وأخضعت الدفاعات الأسترالية، بهذه النتيجة انتهى الفوز الأمريكي بنتيجة 2-0 وست نقاط من ستة. المنتخب الأمريكي من المنتخبات التي تأهلت، بإمكاننا أن نراهم بسهولة جدا وعلى الورق في الأدوار الإقصائية.
3: وممكن يلتقوا مع منتخب إيران، فهمت؟
4: في إمكانية، وهنا بتصير مباراة سياسية أكثر من كونها رياضية، والعناوين السياسية بتسيطر.
3: صحيح. طيب خلينا ننتقل الآن للمغرب، وفوز ثمين حققه المغرب وحصل على ثلاث نقاط مهمة.
4: نعم، المنتخب المغربي بعدما أبلى بلاء حسن نايف في المباراة أمام البرازيل، أجل وقت أنه فعلا يبدأ هاي المباراة وتحقيق الانتصار أمام منتخب اسكتلندا اللي هو منتخب عنيد أيضا، وهيك بدأت المباراة والأمال المغربي الوصول إلى نصف نهائي على الأقل، كما قال لي أحد المشجعين المغاربة هذا هو الهدف. ويبدو أننا في الدقيقة الثانية، المنتخب المغربي لم يتخذ كثيرا من الوقت، إسماعيل الصيباري بكل ما أوتي من قوة يسجل هذا الهدف ويحتفل بهدفه الثاني في هذا المونديال. نحن نرى إبراهيم دياز يمرر هذه الكرة، يرى الصيباري، هنا الصيباري مع الكرة يرفع رأسه وتسديده رائع. أيضا محاولة مغربية، حاول بلال خنوس أن يأتي بهذه الكرة، لكن انتهت المباراة بفوز 1-0 صغير كبير للمنتخب المغربي، 4 نقاط من أصل 6، بلاء جيد للمنتخب المغربي.
3: ومنتخب السامبا يفوز فوز سهل على هايتي، كنا متوقعينه
4: طبيعي، لكن هنا الجودة تلعب دور نايف، هنا جودة المنتخب البرازيلي خصوصا بقيادة مدرب يعرف من أين تؤكل الكتف كارلو أنشيلوتي. إذا ما نظرنا إلى هذه المباراة، بداية كانت من فينيسيوس جونيور الذي حاول وحيدا في الدقيقة 23 والكرة ارتضمت بالحارس، لكن كونيا عاد بصفة الكبار وسجل الهدف الأول. هنا فينيسيوس يحاول وحيدا كما هي العادة، تصدي غير موفق من حارس المنتخب هايتي، لكن 1-0 لمنتخب البرازيل. هنا مرة واحدة الهدف الثاني جاء عن طريق كونيا بطريقة الكبار وبطريقة جدا جيدة، وهدف رائع واحتفال على طريقة الشياطين الحمر. والهدف الثالث جاء على مشارف الشوط الثاني، فينيسيوس هنا وحيدا بعد تمريرة من باكيتا، فينيسيوس يحاول وبسهولة وثقة يسجل الهدف الثالث، ونهاية المباراة بثلاثية ذات جودة لراقصي السامبا. بإمكاننا القول أن في هذه المجموعة يعني تأهل على الورق لمنتخبي المغرب والبرازيل شيء متوقع، لا توجد مفاجأة في هذه المجموعة.
3: نعم، ولكن المفاجأة رحيل تركيا عن المونديال بخسارتها أمام الباراغواي.
4: نايف، بهذه الأسماء دعنا نقول منتخب تركيا بوجود أردا جولر، تشان أوغلو وأيضا يلدز، الجميع اعتقد أن المنتخب التركي قد يصل إلى هذه هي الأدوار المتقدمة، لكن خسارة ثانية 0 نقاط من أصل 6، والأمر جاء أيضا عن طريق ضعف دفاعي وضعف تكتيكي في الدقيقة الأولى. بإمكاننا القول أن ماتياس

0: حارسة استغل هذه الهشاشة الدفاعية لمنتخب تركيا، نحن نرى ذلك على الشاشة، محاولة الخروج بالكرة محاولة سيئة جدا، وكأنها جملة تكتيكية لا تطبق على أرض الواقع. استغلال باراغواياني هنا لغراسيا، يأخذ هذه الكرة من خارج منطقة الجزاء وحارس تركيا بلا حول ولا قوة وجنون باراغواياني. 1-0 وضع منتخب تركيا في خانة اليك، خصوصا مع أن المنتخب التركي يعني يشهد نهضة في المواهب، لكن هذه المواهب حاليا لا تغني ولا تسمن من جوع.
1: نعم، وشيء لافت أيضا في هذه المباراة كان حصول أحد اللاعبين على البطاقة الحمراء ضمن ما يسمى بقانون فينيسيوس. شو هالقانون هذا؟
0: قانون فينيسيوس طبق لأول مرة على هذه في هذا المونديال. لهذا القانون نحن نتحدث قبله، هنا نحن يعني نتجه إلى هذا الحدث، سقوط لاعب باراغواياني، دخول خشن كالعادة كما هي، المشاحنات جزء من لعبة كرة القدم. نعم. ولكن الغريب بالأمر أننا رأينا الحكم هنا يعود إلى لقطة الفار بعد هذه المشاحنة ووجد شيء غريب هنا، وهو وضع يد اللاعب على فمه. هذا وضع يد اللاعب على فمه هو ما يطبق قانون فينيسيوس ويتوجه بالبطاقة الحمراء لألميرون لاعب الباراغواي الذي وضع يده على فمه هنا في هذه اللقطة.
1: هو يتحدث إلى اللاعب التركي.
0: بالتركي مولدور الذي أيضا نبه الحكم أن هناك من وضع يده على فمه. فقط من أجل التذكير لجميع المشاهدين، قانون فينيسيوس هو قانون جديد يطبق بعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا. هناك قام اللاعب بريستياني لاعب بنفيكا بالحديث مع فينيسيوس جونيور ووضع يده على فمه. هناك فينيسيوس قال أن اللاعب قال له كلمات عنصرية، يعني أبرزها كلمة القرد ومثل هذه الكلمات. جياني إنفانتينو رئيس الفيفا قرر أن وضع هذه الحركة على اليد هي يعني بإمكانها أن تؤدي لعبارة عنصرية، وهذه الحركة منعت منعا باتا، وأيضا رد صارم سيكون لها في دعنا نقول في القوانين الفيفا.
1: وهذا وأول مرة صار اسمه قانون فينيسيوس. طيب جميل جدا، خلينا ندخل للمباريات اللي بتستنانا الليلي.
0: بعد ما يقارب النصف ساعة ستنطلق مباراة هولندا أمام السويد. نظرت إلى التشكيلة قبل قليل، مباراة جدا رائعة. المنتخب الهولندي بكامل قواه هذه المرة سيدخل أمام السويد. السويد الذي أيضا يملك هجوم قوي بقيادة جيوكرس وإيزاك، سيلعب هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة
1: بعد نصف ساعة.
0: نعم، بعد ما يقارب النصف ساعة مباراة. منتخب الهولندي هو من المنتخب المرشحين نايف من أجل الوصول إلى أدوار إقصائية بعيدة، لكن هذا التعادل الذي كان أمام المنتخب الياباني يعني وضعه في خانة صعبة، وسيحاول هذه المرة فوز خصوصا على منتخب عنيد.
1: وننتقل لمنتخب ساحل العاج في مهمة صعبة أمام ألمانيا.
0: نعم، منتخب ساحل العاج الذي انتصر أيضا في مباراته أمام منتخب الإكوادور سيلعب أمام ألمانيا. المنتخب الألماني هذا المنتخب العنيد الذي لا يرحم في تمام الساعة 11 المنشفت بعد انتصارهم بسباعية على كوراساو. سيحاول هذه المرة أيضا استمراره بصفته من كبار بطولة المونديال تاريخيا وأيضا في الوقت الحاضر.
1: وفي السابعة من صبيحة الغد تونس أمام اليابان، شو التوقعات؟
0: تونس أمام اليابان، منتخب تونس بمدرب جديد هذه المرة، المدرب هيرفي ريناد الذي جاء خلفا للمدرب صبري الموشي. هذا المدرب الذي يعني تلقى خسارة جدا قوية بخماسية من منتخب السويد، قرر الاتحاد التونسي إقالته وحفظ ماء الوجه بمدرب جديد مجرب، لكن منتخب اليابان منتخب عنيد. سنرى كيف ستكون،
1: سننتظر ونرى. شكرا جزيلا لك خالد.
0: شكرا نايف.
1: ونحن أخيرا الأحوال الجوية، يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتبقى درجات الحرارة بدون تغير يذكر حتى يوم الثلاثاء المقبل. إلى هنا نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
6: أنا زيك ماما.
7: كيف يعني زيك؟
6: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
7: يا روحي،
6: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
7: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك ماما.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أكد مصدر سياسي رفيع أن جيش الدفاع سيرد بقوة إذا هاجمت منظمة حزب الله إسرائيل مجددا، مضيفا أنه تم استهداف أكثر من 300 موقع لحزب الله والقضاء على نحو 100 إرهابي ردا على اعتداءات المنظمة خلال اليومين الماضيين. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء نتنياهو أوضح أن القوات ستبقى في الحزام الأمني طالما لزم الأمر للدفاع عن الحدود الشمالية. بدورها قالت مصادر أمنية إن جيش الدفاع يواصل العمل ضمن الخط الأصفر في جنوب لبنان للتأكد من خلو المنطقة من بنى تحتية إرهابية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في بيروت أن الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان أدت إلى مقتل 83 شخصا منذ أمس. ذكرت شبكة CNN أن نائب الرئيس الأمريكي فانس توجه إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات مع إيران، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية في طهران إرسال وفد التفاوض الإيراني إلى المفاوضات. وأكدت وزارة الخارجية في إسلام أباد عقد جولة محادثات تقنية غدا الأحد بمشاركة وسطاء باكستانيين وقطريين. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بوقوع قتلى وجرحى إثر عدة غارات إسرائيلية نفذت مساء اليوم في خان يونس وحي الشيخ رضوان في مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع. في أم الفحم عقد اليوم اجتماع بمشاركة مندوبين عن المجلس البلدي واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية وجهات أخرى في أعقاب المعلومات حول نية رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي سوكوت زيارة مدارس في المدينة. ويفيد مراسلنا تامر الكيلاني أن الحضور أعربوا عن رفضهم المطلق لمثل هذه الزيارات واصفين إياها باستفزازية. ضمن دور المجموعات في المونديال بدأت قبل قليل المباراة بين هولندا والسويد، وبعد 3 ساعات تنطلق المباراة بين ألمانيا وساحل العاج. وفي الساعة 3 من فجر غد بحسب توقيتنا يتبارى منتخب الإكوادور وكوراساو، وفي الساعة 7 من صباح غد يلتقي المنتخبان التونسي والياباني.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر لتنخفض قليلا بعد غد الاثنين خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقع غدا أورشليم القدس وتل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة 30، جبال الجليل وبئر السبع 31، هضبة الجولان 35، وفي اللد والرملة تصل إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان، الأربعاء على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم آخر نشراتنا لهذه الليلة. أعلن جيش الدفاع قبل قليل سقوط جنديين خلال المعارك في جنوب لبنان، والشهيدان هما الرقيب أول يوافي كلاين من هرتسلية وغنير بناري من قرية كارم مهارال، وهما في 21 من العمر. أكد مصدر سياسي رفيع أن جيش الدفاع سيرد بقوة إذا هاجمت منظمة حزب الله إسرائيل مجددا، مضيفا أنه تم استهداف أكثر من 300 موقع لحزب الله والقضاء على نحو 100 إرهابي ردا على اعتداءات المنظمة خلال اليومين الماضيين. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء نتنياهو أوضح أن القوات ستبقى في الحزام الأمني طالما لزم الأمر للدفاع عن الحدود الشمالية. وبدورها قالت مصادر أمنية إن جيش الدفاع يواصل العمل ضمن الخط الأصفر في جنوب لبنان للتأكد من خلو المنطقة من بنى تحتية إرهابية. ويضيف مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أن قوات من جيش الدفاع تواصل القتال بمرتفعات علي طاهر في محيط قرية كفر تبنيت في منطقة تعتبرها إسرائيل ضمن حدود الخط الأصفر. وقالت مصادر عسكرية إن العشرات من عناصر حزب الله يتحصنون في أنفاق ومواقع تحت أرضية في المنطقة أقيمت خلال سنوات طويلة بتخطيط وتمويل إيراني. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في بيروت أن الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان أدت إلى مقتل

0: 83 شخصا منذ أمس. ذكرت شبكة CNN أن نائب الرئيس الأمريكي فانس سيتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات مع إيران، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية في طهران إرسال وفد التفاوض الإيراني إلى المفاوضات. وأكدت وزارة الخارجية في إسلام أباد عقد جولة محادثات تقنية غدا الأحد بمشاركة وسطاء باكستانيين وقطريين. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بوقوع قتلى وجرحى إثر عدة غارات إسرائيلية نفذت مساء اليوم في خان يونس وحي الشيخ رضوان في مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع. في قرية طوبة الزنجرية أسفرت جريمة إطلاق نار مساء اليوم عن إصابة شاب في 19 من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى زيف في صفد للمعالجة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. في يوم الفحم عقد اليوم اجتماع بمشاركة مندوبين عن المجلس البلدي واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية وجهات أخرى في أعقاب المعلومات حول نية رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي سوكوت زيارة مدارس في المدينة. ويفيد مراسلنا تامر الكيلاني أن الحضور أعربوا عن رفضهم المطلق لمثل هذه الزيارات واصفين إياها باستفزازية. ضمن دور المجموعات في المونديال انتهى قبل قليل الشوط الأول من المباراة بين هولندا والسويد بنتيجة 2-0 لصالح هولندا، وبعد ساعتين تنطلق المباراة بين ألمانيا وساحل العاج، وفي الساعة الثالثة من فجر الغد بحسب توقيتنا يتبارى منتخب الإكوادور وكوراساو، وفي الساعة السابعة من صباح غد يلتقي المنتخبان التونسي والياباني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر لتنخفض قليلا بعد غد الاثنين خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقع غدا: أورشليم القدس وتل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة 30، جبال الجليل وبئر السبع 31، هضبة الجولان 35، وفي اللد والرملة تصل إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند السادسة، في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: حبكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله
8: الله يا ابو الورد. انتم مع مكان.

0: علاقات بحياتنا. بعرف انه بيكون منا اشياء مؤلمه، مثل مثلا انا عندي محطات مؤلمه، عندك طبعا محطات مؤلمه كثير اكثر مني واكثر من اي حدا. بس بدي اقول لك قديشك يعني مهم انت ومؤثر بالحياه، ما ممكن تتخيل قد ايه. وعن جد يعني والله بس بدي اقفل، ما بعرف ايش بدي اقول، بس انه انا ما شفتك كثير، ما يعني ما كنا اصدقاء، ما كنا قراب من يعني ما كنا قراب بالحياه عموما اجتمعنا، بس كل الوقت بحس انه انت بني ادم كثير حقيقي، كثير حقيقي، مع انك مو دائما بتوحي انك اللي بتحسه وبتعبر عنه لانك مجامل اغلب الوقت، بس بعرف حتى مجاملتك هي احساس منك بالاخرين. كلنا نحن كمجموعه اليوم خايفين من، ما بنعرف كيف يعني كيف بدنا نخليك تنسى وتتسلى وتنبسط وتغني. نحن بنتناسى طبعا اشياء كثير ما بنعرف ننساها، كثير كثير مبسوطين بالوقت اللي قضيناه معك، وبنعتبره هذا من اهم الاشياء يعني لقلنا بهاي السنة وهي على نهايتها. فبس خلينا شكرا كتير. طب تعال غنين، أغني لك أغنية
1: حبيبتي.
0: ما بدنا ياك تكون بالمرة متضايق ولا زعلان.
1: لا يا حبيبتي أبدا،
0: لأنه هي يعني مثل ما قلت لك قوم هيك بعد رامو بدنا ياك يغني.
2: خليتنا نعاير بس.
1: لا مش هينفع يا
0: أنا بدي غني لك، أنا بدي غني لك، أنا بس حمود هلأ محمد بيغني.
3: أول مرة أحس إن رامي بقولك لما بيعيط كتير ما بيعرفش يغني.
0: طب يلا. لو بتحب من وين؟
2: لو بت
0: جيب مايكروفونك يلا. تعال اقعد جنبي مشان تتنقل انت. لو بتحب حقيقي صحيح
2: كنت

0: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق جديد، سباق فن فنانينا. الأسبوع مين بده يحتل المرتبة الأولى؟ هسه بنسمع. لكم مني دائما أحلى التحيات، طاقم هالفترة أوسكار معنا بالهندسة الإذاعية. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. نبلش مع أغاني سباق الأسبوع، المرتبة العاشرة لحليمون، شفت الحلوة.

أو قلبك سمعتنا جيانا نداف أغنيتها بالمرتبة الثامنة من كلمات وألحان تميم أبو دقس. مرتبة السابعة إسا يتقدم يا طنوس مع أغنيته المحبس.

الدنيا بتضحك. أغنية ساندرا حاج تقدمت هالأسبوع مرتبة واحدة من ثلاثة للمرتبة الثانية. رقم واحد مين؟ نقول السما مبروك لميسا ضو ياقوت وفضة بالمرتبة الأولى.

زي ما سمعنا ميسادة وأبو احتلوا هالأسبوع قمة السباق مع عطوف الضب. بس نسمع ونسمعكم أغاني إنتاجات فناني بلادنا الجديدة. نبلش مع سهيل عواد اللي بغني لنا عن خراب البيوت.

سمعنا سهيل عواد بن يافة النصري لأحدث أغاني خراب البيوت. اسم نسمعكو جديد محمد نصراوي سيد العشاء، كلمات وألحان تميم أبو دقش، توزيع رامي عرفات.

بكرة في بعد عم نستنى وعم نتمنى حدا يعطي وعد. هني بعطوا فارد وإحنا منعطي وارد لليتامى وللأهل. كل موت شكل كله عم بتفنن وإحنا منتفن كل الأهل.

0: تقدر فيها كمل يومي بستنى دوري في شبمات
1: في شبمات
0: حط ستوري يوم بنطبطب يوم بنطوب يوم بنطخ ويوم مقتول يوم بنسأل مين مسؤول واحنا بمستقبل مجهول وانا شايف وجوه عم تتبحثر عم بتزول عم تتبخر عم بتروح عم نتدهور عم منتوه وانا
2: بعد علاء إسحاق اللي سمعنا مستقبل مجهول لنسمع إسا واحدة من أغاني ألبومها الأخير للفنانة أمل مرقص

0: كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: سباق فن فنانينا وقتنا انتهى. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. نود من التقاء معكم بسباق جديد الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب

أنتم مع مكان. مكان. مكان مع غالي زمان. أنتم مع مكان.

بعد كده هنلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني. دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذيه، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ويا مسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا يا مسافر وحدك دي على سبيل المثال احنا عملناها في شارع، ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية. جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طلع، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى اسود. فاذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير اي عمل، مركونين يا عيني في الشارع قاعدين، اللي ياكل يوستفندياية واللي ياكل ساندويتش واللي قاعد على حتة حجرة واللي قاعد وانا طبعا من ضمن هؤلاء الناس. ونرجع الساعة 4:30 5 اما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع ان الاغنية دي لها ذكرى عندي لانها كانت مرهقة بالنسبة لي جدا جدا جدا جدا.

عشان خاطري وانا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني.

قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل.

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجع. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي غير. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل.

0: إن عشقنا فعقولا أن في وهمنا.
1: أنت بتقول إنك حكيم مش عيان؟
2: لا عيان.
1: عيان بإيه؟
2: وأنا مجنون أقول لك أنا عيان بإيه وحاسس بإيه؟ إيه مالك؟
1: سنتي
2: بتوجعك؟
3: فين فين فين فين؟
1: أنت بتدور على إيه هناك؟ سنتي هنا.
2: بدور على الدواء. أنت لازم لك واحد دكتور حالا.
1: أنت مش بتقول إنك دكتور؟
2: أيوة صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي. أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا.
2: أصلا أنا بس مش حكيم أسنان.
1: إيه؟ أمال حكيم إيه؟

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه.
1: اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه.
0: بيخوف مين؟
1: بيخوفني.
0: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: الغضب إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي أقدر أقوله لك؟
1: أوي؟

أنتم مع مكان.

Anna!

يشدني لهوى ما له ضمير وإلى أين لا تسل فأنا

أنني كنت يوما أحبها أحبها وإلى الآن لم يزل نابضا في

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.